0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن،
5: أعلن، أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
2: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير،
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
4: وبغداد.
7: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
4: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
9: بانجور، بانجور
4: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان على التردد الطيفي أو إذا كان تردد رقمي. أهلا بكم وين ما كنتوا منتظرين. بانجور.

صباح الخير يا أهل بانجور، يا أهل الخير. صباح جديد يعني فرصة جديدة، يعني أمل جديد بالله. يعني مو شرط كل شيء بحياتنا يتغير حتى نحس بالتغيير، لا، مرات تغيير بسيط بمزاجنا، بفكرة حلوة، بكلمة حلوة، تغير فنجانك مثلاً اليومي، فنجان القهوة الصبح، أو تغير مكان ريوقك، أو قرار صغير ممكن تتخذه وإنت دا تتريق، أو إنت دا تشرب قهوتك، أو إنت دا تسوق الصبح حتى تقلب شكل اليوم كله. فإن شاء الله اللي مزاجه مو رايق وتعبانة نفسيته، أو اللي يعني الدنيا جاية عليه، يا رب اليوم إن شاء الله شكل اليوم ينقلب كله إن شاء الله صالحك بإذن الله تعالى. ونوجه تحايا لكل الموظفين، لكل الموظفين.

حياتي رجعت عادية، بعيشها أصعب شوية. إن شاء الله ترجع الحياة العادية لكل أخواننا السجناء الأبرياء اللي انتهت مدة حكمهم، اللي مشمولين بالعفو العام، اللي قضوا فترة وقدر السجن وحياة السجن تأهلهم وترجع حياتهم طبيعية، ترجع حياتهم عادية بإذن الله تعالى. إذن هدية من السجون العراقية إلى المدارس، مقاعد دراسية صنعت بأيدي النزلاء.

تحية إلى موظفي وزارة العدل المحترمين. وأهدت وزارة العدل الخميس الماضي رحلات مدرسية صنعت بأيدي النزلاء في السجون العراقية، أهديت طبعا إلى وزارة التربية ضمن مبادرة تجسد توظيف المهارات والطاقات التي يكتسبها النزلاء في أعمال إنتاجية ذات منفعة عامة. ذكرت الوزارة في بيان لها مستمعين أنه وبتوجيه من معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وفي إطار اهتمام الوزارة بتطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية، أنجزت المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل متمثلاً بسجون بابل المركزي، العدالة والناصرية المركزي، بغداد المركزي، والنجف الأشرف، أنجزت مجموعة من الرحلات المدرسية بأيدي النزلاء وتحت إشراف الكوادر المختصة، حيث تم إهداؤها إلى وزارة التربية في مبادرة تجسد توظيف المهارات والطاقات التي يكتسبها النزلاء في أعمال إنتاجية ذات منفعة عامة. تأتي هذه المبادرة مستمعينا بحسب البيان ضمن رؤية وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الجانب المهني في برامج الإصلاح والتأهيل من خلال تدريب النزلاء على المهن والحرف الإنتاجية، وأيضا تنمية قدراتهم العملية بما يسهم في تأهيلهم وإكسابهم مهارات يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء مدة محكومياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية والعمل والإسهام الإيجابي في المجتمع.

يا صباح الفل، إش قد أكو سكرينات بتليفوناتكم؟ مرات وإحنا نتصفح الإنترنت تطلع لنا إشياءات حلوة، مواضيع حلوة أو صور حلوة أو هذه فنسكرنها. أوكي زين، يقول لك هذا الشيء خطأ أو ما حلو على ذاكرتك، فكيف يسرق السكرين شوت ذاكرتك؟ أثبتت دراسة لجامعة بينغامتون أن التقاط الصور ولقطات الشاشة يضعف قدرتك على تذكر التفاصيل بدلا من حفظها، فيما يعرف بتأثير النسيان الرقمي. هذا الشيء اسمه خدعة التحميل الخارجي، يعني بمجرد الضغط على زر التصوير يرسل دماغك إشارة فورية، المعلومة أصبحت مخزنة بالهاتف فلا داعي لبذل أي جهد لحفظها، فيتوقف العقل عن استيعابها. هل هناك فاتورة؟ أكيد هو أو هي فاتورة الاعتماد على الهاتف. تشتت الانتباه، التقاط الصورة يقطع التركيز في اللحظة فيسبب الكسل الإدراكي، فيتوقف الدماغ عن معالجة المعلومة وسوف يرسل كل ذلك إلى مقبرة الصور، يعني تراكم آلاف اللقطات المنسية دون مراجعة. أيضا أظهرت التجارب على 892 مشارك أن تفريغ المعلومات من الهاتف أو في الهاتف لا يوفر أي طاقة إدراكية لاستغلالها في مهام أخرى، بل يكتفي بإضعاف الذاكرة فقط. كيف تستعيد ذاكرتك؟ عش اللحظة، ركز بعقلك بدلا من التوثيق السريع. التقط لقطة مهمة، أو إذا التقطت لقطة مهمة راجعها بنشاط لاحقا، فالصورة لا تنشط الذاكرة إلا بإعادة قراءتها.

أحلى صباح وأحلى بانجور على الرشيد FM 91.5 ثبتها. أهلا بحبايبي في صوت الصبح. هذه الفقرة اللي بيها نطرح سؤال، سؤال من الخفايفي وخفيفي وخفافيف، حتى نتناقش به ونضحك ونحكي وأحيانا نستفاد منه، يعني على الأغلب نستفاد منه. فأهلا بكم في تصبيحة هذا اليوم اللي تقول إحنا سامعين يعني خصوصا بالأمثال المصرية، ابنك على متربي، أوكي ابنك على متربي وزوجك على ما تعوديه. بس لحظة، إذا الابن تربية والزوج تعويد، زوجتك شيني ما شيني شيني؟ زوجتك هم تربيك، مو انت تربي، فرحتوا انتو مو كيفتوا؟ لا، يعني هذا السؤال مو بس على التربية والعادات، السؤال عن شنو اللي احنا نزرعه بالناس القريبين من عندنا وبعدين يعني نرجو حصاده. لأن مرات الزوج مو يتغير بعد الزواج، يمكن احنا اللي علمناه شلون يتعامل ويانا، يعني ياخذ طريقتك، ياخذ او يفهم شنو اللي يرضيك فيتصرف على هذا الأساس يعني. ومرات الزوجة همينة من البداية ترسم حدود او تتنازل عن حدود وتعود شريكها على اشياء، وبعد سنين تقول هذا ليش هيك صار؟ هذا تغير، كان خوش ولد، والله صدق انت خوش ولد. لا

0: شوفوا هم كلهم خوش ولد، بس حسب الخيوط اللي تنقطع بعدين. يعني هو أكو خيوط ركيكة دير بالش ينقطع خيط منهن شوية يخرب الأمور عليك. المهم ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك على ماذا؟ يعني هل الإنسان يتعود على اللي يتعود عليه، أو شخصيته أقوى من كل العادات أحيانا تكون؟ زوجتك تعودها على مثلا، زوجتك على ما تهملها؟ أكو هواية يقول لك لا تنطي مجال للمرأة، لا تحسسها بالاهتمام، يعني تشوف نفسها، أو لا تدللها زايد، أو عجبتك لا تدللها زايد، لأنه يقول لك بين قوسين البعض يعني 4% تتفرعن، خصوصا إذا هي يعني ما شايفة خير قبل هذه يعني شوي هاي تتفرعن تتخبل زين. المهم خلي نسمع منكم اليوم أحبابي، ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك بشنو تكملوها. أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد التالية
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد.
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5، أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكم أيها الكرام. واليوم بشنو تكملون الجملة اللي تقول ابنك على ما تربيه، زوجك على ما تعودي، وزوجتك شنو؟ صباح الفل عليكم وعلى أسركم الكريمة. ونستقبل أول اتصال. مرحبا. صباح الخير. ها بدينا هيجي منا العالم. لا أبو خوش سعفاية دي لحق على البصمة. يلا انتم تحجون علينا، تردون تشاركون، وقبل البصمة فاليوم التصبيحة من الصبح يعني من بعد الهادي زين. فقبل ما تبصمون تعالوا ابصموا يمي وقلونا ابنك على ما تربيه، زوجك على ما تعودي، وزوجك او زوجتك على ما شنو. اهلا باول اتصال، يا هلا. النص الراديو.
2: اي راح نص الراديو،
0: واريد نسد السبيكر.
2: الو
0: مرحبا.
2: انا وجد فعل خليل، صباح الخير
0: كابتن لوبي.
2: اي
0: يا هلا يا هلا.
2: شلون قلبك؟
0: شلونك يا روحي؟
2: شلون قلبك؟ شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا بهالطله.
2: حبيبة قلبي صبحكم الله بالخير،
0: صبحك الله يومكم
2: سعيد وفرح
0: حبيبتي ان شاء الله للجميع. كابتن لوبي
2: بالنسبة اي هذا موضوعكم مال ابنك لو ربيتي ورزتي وعودتي، طبعا شتبان ماكو مثل مسار صحيح
0: زين،
2: وأهل قبل أمثالهم كلها مضبوطة تجي بالمكان
0: طبعاً أبداً مو جزافاً. نعم
2: إيه. هسه مثلاً أنا عندي ولد متزوجين كلهم، بس شنو اللي يعني اللي تعويض صار لهم إنه نسوانهم ما تقعد من وقت
0: زي أنت يعني ليش ترديهم يقعدون من وقت مثلاً؟
2: مو بعيد هو القعدة مال الصباح يحسون بيومهم كامل، يعني هسهم مثلاً دي قعدن بالوحدة بالسنتين شفت كلمت من يومها
0: اي جايبات الفقر.
2: والله العظيم مو بس الفقر، يعني هو النهار هسه قصير
0: صح،
2: ودي يركض ركض بين الحياة
0: يعني قعدت
2: قعدن بالسنتين
0: او هاي القاعدة متأخر تجيب المرض، تجيب يعني تقطع الرزق، تسوي مشاكل، مغثة، اليوم يروح، العبادات تروح أو أوقاتها. نعم
2: هن مو يقولون ورزق شو عودتي أنا راح نقلبها، هي عودتها مو عودها.
0: هاي النسوان عشا بالك
2: يعني
0: ليش نسوان يعني هسه مثل نسوان كابول؟
2: لا وينك، احنا بابول، احنا بابول.
0: حياتي ينطيك الصحة والعافية ويحفظ لك الأولاد إن شاء الله، وتكونين دائما الـ الـ الملكة، ملكة بيتك حبيبتي. شكرا.
2: والله شكبات أنا مو ما عندي شغل،
0: أي
2: نبات مثلا جمعة ما أطلع،
0: أي
2: بس هم أقعد 6:30 متعودة توقيت.
0: والله كنا هيجي، كنا هيجي حبيبتي والله.
2: الله
0: يرزقك الصحة والعافية والرزق الوفير، نورتيني حبيبتي. هلا يا غالية، شكرا. مدام لبنى جميلة، راح نروح بريك أول في بانجور، بس راجعي لكم، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
5: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
5: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
5: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن،
7: أعلن، أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
8: من الرشيد FM. صباح الخير،
3: صباح.

بنجور على الرشيد، إذاعتنا الأولى في العراق. صباح الخير والسعادة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. اليوم احنا بنسولف الصبح بالمثل الدارج بالمصري، يقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. فاحنا نريد نسأل عد هي العائلة بس الابن والزوج؟ ايضا بها زوجة. فلو كان ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه، زوجتك على ما شنو؟ على ما تخلي، على ما تنطيها على قد عقلها مثلا. بالمناسبة احنا هسه اولادنا هم دي يربونا، هم دي يجيبونا للطريق اللي يردوه، مصاريف، اشياءات، دلال، الطالع النازل، ما اعرف شنو. والزوج اعتقد والزوجة اصبحوا قدر الامكان مسلمين للاخر. يعني إذا المرأة ثرثارة وتحكي هواية وتنقنق 24 ساعة، فيقول يلا هسه تحكي لها ويعرف وقتها، يقولها يلا ابدأ هي تبدي. والله هو داير وجهه ايه صحيح، والله حقك، هو أني كله هيجي صح. لو مرات يسكت يعمل حاله ميت أو نايم، بسم الله عليكم. وهي همينة مرات تعرف له، فتقول يلا هسه هو هسه ساعتين ثلاثة يتغدى ويلف راسه وينام ويصبح يبدل ويطلع واخلص منه، خليه يحكي. اسمحوا لي أصفق الدول الناس، وهذول المفروض أسوي لهم تمثالين، واحد بمطار بغداد وواحد ببوابة بغداد. ليش؟ لأنه ما أنطوا كل عقلهم لبعض. أنت ذا تنطي كل عقلك للآخر تنجن، تنجن، خصوصا إذا الآخر مثلا صعب المراس، مزاج نزق يعني، وأنت حساس زايد عن اللزوم، فمتعب السالفة. أما هذه يلا يعيني إيه صار، والله حقك، الله الله يعينك، يلا تنجن. هو يشهر شوية وبعدين يبدل ويطلع، جيب مصرف حبيبي، يلا الله وياك، يلا الهوى طيب تمشي.

هو فعلا هذا المثل صحيح، ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه؟ وزوجتك شنو؟ شلون تكملوا لي اياها احبابي؟ اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 07802-11415 و07802-11617 و07700-11415.

0: أشياء مثلا معنوية أو سلوكية. أحيانا أحيانا تعودك أنه ما تأكل دجاج، تأكل بس لحم بعد، أو تعودك أنه مثلا شلون طريقة مثلا عمل فتشيء بالبيت. يعني
1: أنت جبت عليك خوش نقطة. أنا قبل كنت ما أرضى على أي شيء، يعني ما أرضى على أي أكلة معينة، لازم أكلة معينة أخذها عاد. حتى لا أسأل وضعية، لو خبز وبصل عام عادي كلش طبيعي.
0: الله يعني بسببها هي علمتك هذا الشيء؟
1: يعني تقريبا. والظرف اللي مر بالعراقيين كله، هم علمهم
0: طبعاً.
1: علمهم هواية أشياء
0: طبعا.
1: وأنا أشوف أنه يعني تعلمت تقريبا أنه يعني هذا يعني شلون يقول يعني هاي نعمة الله، زين أنه لازم ناكل أي شيء
0: الحمد لله. زين
1: المعدة تنكر بأي شيء.
0: صح
1: وصحيح
0: كلش صح. علمتني شلون أحبك، ممكن تعلمني أنسى؟ وصورت لي الدنيا قربك وعيني ما شافتها لسه.
1: وعلمتني شلون ترارارا شلون أحبك.
0: الله حسين الشيباني نور الدنيا.
1: عيوني الغالية،
0: شكرا للطلة الحلوة برنسنا.
1: تحياتي للجميع،
0: حيا الله من قال. باي باي. أي شنو عندك وسام ماجد؟ الله راغب علامة، علمتيني أحب الدنيا.

0: العين وعلى الراس ونتشرف فيك.
1: سلم راسك سلم راسك.
0: حياك الله اليوم دكتور.
1: اليوم شنو كان؟
0: اليوم قصدك محور النقاش؟
1: ايه.
0: اليوم يعني نسولف عن المثل الدارج بالمصري، ابنك على ما تعوديه وجوزك على ما تربيه. طيب وزوجتك على ماذا؟
1: اكيد اكيد هاي طبعا هو محط جدل بالناحيه الاجتماعيه.
0: زين،
1: هل المراه تقود الرجل ام الرجل يقود المراه؟
0: نعم.
1: اي البيت مرات كثيره لجهل ابو البيت بالطبخ وبالهذا، فالمراه تقود بهذا الاتجاه.
0: نعم.
1: اما سياسه البيت بشكل عام فيقودها الرجل المفروض.
0: طيب
1: ولكن يبقى فقط العفو شخصية الفرد، هل هو قيادي أم هل هو
0: نعم.
1: من النوع الذي ينقاد؟
0: فهنا هاي نقطة مهمة. نعم.
1: هي هاي الأساس في العمل.
0: أكو ضير دكتور فيما لو انقاد الرجل فيما يصف في مصلحة البيت العائلة أو نفسه على الأقل.
1: إذا يصل أكيد هو مصلحة البيت هي درجة أساس. مصلحة البيت من مصلحة المجتمع.
0: طيب.
1: لأن هي أصغر وحدة مجتمعية هي الأسرة، والأسرة إذا تنظمت وكانت بالشكل الصحيح هو التنظيم المجتمعي يبدي من نفسه. ويبدي أساسا من الأم بالمناسبة، أول مدرسة أول معلم أول شيء بالحياة تفطنين عليه هي الأم.
0: صح.
1: فالأم إذا كانت غير مثقفة غير واعية غير يعني عندها خلينا نقول معرفة بالحياة فمعناها كارثة.
0: طيب كلش صح. كلش صح دكتور. أني سعيدة بطلتك معنا.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك بيك وبالعائلة.
1: الله يسلمك. الله
0: نورتني دكتور.
1: وإن شاء الله أيام جاية إن شاء الله نتواصل معك.
0: بإذن الله بانتظارك. حياك الله دكتور، ما عليك منا. شكرا جزيلا. الله يبارك بيك وعليكم السلام. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور نصير. من جناب الدكتور إلى اتصال آخر. السلام عليكم.
2: صباح النور.
0: أهلا ببانجور.
2: شغلك؟
0: هلا أبو ود، إيش بيك؟
2: لا أبو ستي شوية يعني.
0: على شنو عودتك؟ على شنو عودتك وهيك صرت؟
2: ويت يعني قالت لي يعني حسستك بنعمة النوم.
0: حلو.
2: اي والله حسستنا بنعمة كل العائلة يعني مو بس انا وامها. المعارف الهاي وين مره يعني ما شاء الله ما تفشل.
0: نامت اخير شيء صارت تنام؟
2: ابد ولا يمها.
0: تبا للنوم.
2: هسه هم بديت جتها بالاربعة ونص امها دزت لي قالت لي احنا قاعدين.
0: يا الله فدوى حبيبي.
2: والله بالأربعة ونص قلت لها عاد عيب من العالم راح اجيبكم وجهي.
0: لا هي مو هنا الحكي، هي مو هنا الحكي، الحكي هم رايحين عنك وهم خلصت الا تقول لك احنا قاعدين، قول هذه شعليه فصله عني شويه.
2: اقول لك البارحه يعني ليله من العمر وحكيت هادي والله قعدت اشوف فيلم واكل فواكه ولعبت بلاي فتعايش عيشه. لا لا لا يعني انا والله كنت احسد روحي من شيت عزاب.
0: التقيت بنفسك اخيرا. ها
2: التقيت بموعد اخر.
0: زين.
2: لا لا صدق يعني والفراش بكيفك تمدد عادي لا لا ايش تعيشه البارحه الليله ان شاء الله تنعاش النوم.
0: يا رب ان شاء الله يتمم عليك والله يهديها هاي الفصعونه وتنام.
2: امين يا رب
0: امين. صافي زوجتك على ماذا؟
2: والله شوفي الأصيلة تجي من بيتها هي مؤدبة ومحترمة وعدها عادات وتقاليد. أسهل العراقيين عادات وتقاليد يعني معروفة عند الكل، يعني كلمة رجال تمشي. أكو أمور مثلا بالبيت الرجال مثلا ما له علاقة بيها.
0: زين.
2: تطبخ شي تسوي مسحة اليوم كنسة غسلة هدوم أخرة هدوم ما له علاقة الرجال بهاي السؤال ما يتدخل بيها. بس أنت اللي تقول لها يابا الطبط طالعة مثلاً بعلم من نروح لهيك عالم نلبس هيك شيء من نروح لهيك عالم نلبس هيك شيء من نطلع برا نلبس هيك شيء.
0: زين.
2: فمو كل كل شيء مثلا هي تجي تعرف انت تعلمها

0: واحدة اثنين ثلاثة وخلاص. أنت تمشي بأمور وهي تمشي بأمور، هي تطبع بطبعك أنت تطبع بطبعها. أكو أكلات مثلا أنا كنت ما أعرفها مثلا شنو المسخن، أنا ما أعرف المسخن
1: أي
0: من عرف وتعرفت هاي الأكلات
1: زين.
0: فكل من يعني يمشي حسب قوانين بيته، يجيب الزين من بيته ويجي، وأنت تجيب الزين من بيتك وتجي تشتغلون به.
1: أي أقدر أسألك يعني سؤال شخصي
0: عادي؟
1: على شنو عودتك هي؟
0: علشان عودتني أن أكون شوية أهدى. أنا كنت متسرع يعني كنت متسرع ويعني شعب يعني حتى شعب.
1: وعلشان عودتها؟
0: علشان عودتها على القاعدة من وقت
1: إيه قاعدة من وقت لا لا هاي مو أنت عودتها، هاي ود عودتها
0: لا دودو نظمت لنا هذا الشيء. أنا خاف يا شاعد تقعد مثلا سد بالتسعة تسعة نص، لا دودو هاي سد بالستة يعني ما شاء الله بس احنا قاعدين.
1: هو انت اصلا تكيف تخليها تنام؟
0: شلون يعني؟
1: يعني حتى تنام انت؟
0: اي لا لا حيل اي لا لا نعم.
1: الله الله يحفظكم.
0: اريد نسوي اي شيء مثلا اي شيء يعني نرسملها في الجدول الدودو ما يصير، يعني لازم تضرب الجدول وتقعد بكيفها وتنام بكيفها. حتى الشيخ وديتها تقرا عليها وما ما بيها مشكله هاي
1: الامنيه. هي ايش قد يا يوم يا شهر؟
0: هي هاي 15 10 يصير سنه.
1: برج الميزان. لا اله الا
0: الله. وش بهم الميزان؟ لا يا الله.
1: لا يلا حبابين حبابين.
0: لا ما شاء الله قليل.
1: لا لا ماكو
0: شيء. الله يساعد رجله.
1: هسه رونق تزعل مني وده تسمعني يمكن. حبيبتي رونق تحياتي إليك. احلى برج بالعالم الميزان. يلا في مالا.
0: الله يسلمك.
1: نورت يا غالي. شكرا شكرا صافي. باي باي. اي مرات مو مودك ابدا ولا جوك ابدا ولا طبعك ابدا ولا تقدر ابدا، بس يجي شخص او يجي دوام او تجي فتحالة وضع عام مثلا يفرض عليك تعيش بجو يخلق منك او يخلق لك نظام ونمط جديد تتأقلم، يكوكك من جديد يعني تتكوك على الإعدادات الجديدة. فالزوجة تعلمك على شيء فيما يناسب الأسرة والعلاقة الزوجية. هواي النساء أنا شفت عودوا أزواجهم أنه شنو يلبسون، أنه شلون عودته على أنه يصرف عليها هواية، عودته أنه يعني والعكس صحيح. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
2: ورد شلونك؟
1: يا هلا يا هلا. من وياي؟
2: عبد الله ابو ايهاب.
1: هلا وعبد الله شلونك؟
2: خير اذا تبخير.
1: هاي شنو الازدحام البارحة دزيته؟
2: سبتو خليها اليوم فريتها انه هم نبت بغير الزحام.
1: يا الله. مكتوب لك. هلا بالغالي شلونك؟
2: ساد راسي بخير اذا تبخير.
1: يسلم راسك يا طيب وحياك الله. وابنك على ما تربي وزوجك على ما تعودي وزوجتك على ما
2: ما تطلعها.
1: ايوه كده يا وديع. هو هاي.
2: والله شوفي بصراحه يعني انا عندي ام ايهم هايبرد كلش اقتصاديه
1: حبيبتي،
2: يعني مرات انا اتوتر بيها ليش بابا امشي ليش خلي اشتريلك
1: يا عين.
2: لا هاي مقتنعة كلش حلو معها
1: كلش حلو،
2: بس شنو عندها شغلة هي من النوع اللي تسلكني هواية. إذا صارت مشكلة بيناتنا صحيح تقول صح
1: هي عفية،
2: بس إذا ركبت الشغلة بعقلها يا يوم ما جيبي لي يسكتها.
1: ها يا برج هاي؟
2: برج الحوت.
1: برج الحوت. برج الحوت
2: واني العقرب.
1: وأولا أنتوا جدا متلائمين البعض
2: المفروض.
1: برج الحوت يسكت لك يسكت لك يسكت لك يسكت لك بعدين يبلعك.
2: هي بلعتني بلع.
1: لحد إيده الزايد يتقولون حوت وساكت ويغوص وملتهي بعالمه وحنين ورك. كيكو وظريف و... ترى إذا إذا طلع راسه من البحر يبلعك والله
2: يا محمد.
1: زين على شنو عودتك هي؟
2: والله سويت لي سيستم بحياتي، سيستم جديد صراحة يعني. كانت حياتي أنا فالتون يعني، حتى لو بالأربع الفجر أشتغل أسوي شيء لا، هذا صار عندي نظام.
1: نظمت حياتك
2: بالضبط. يعني أقعد في ساعة مثلا، يوم محدد للطلعة، يوم محدد للشغل المكثف،
1: حلو،
2: فلان يوم نروح لفلان مكان.
1: زين انت كنت بهذا التعويد يعني، كنت تصارع هذا التعويد وبعدين اخذت لانس مثل ما يقولون، ولا ولا لا؟
2: والله الصراحة انا كنت ما حاب هذا الروتين. يعني انا احب اكون فري صراحة.
1: كل الرجال، شوف
2: انا مرتي مو من محافظتي، مو من بغداد، من غير محافظة
1: بلي،
2: فمن اوديها البيت اهلها اوديها اجازة بمشهر، يعني هي اجازة الها ولي الصراحة.
1: زين
2: اخذ راحتي بس بغيابها احس اكون نقص كل شيء كبير.
1: يا عين
2: صارت خربطة،
1: يا عين
2: يعني لازم مصير.
1: طبعا طبعا هي
2: بحيث هي من ترجع للبيت ورا شهر تقول له هاي انت شو مسوي ايش لاعب،
1: يعني شهر مره تعوف البيت كا يعني صعبه صعبه.
2: والله هي تريد ترجع بس انا ما اخليها.
1: هنا الحكي شلونك زين انت تريقت
2: ظل البيت المطيره.
1: انت مو تحب اصدقائك والونسه يعني، تحب اصدقائك والونسه وهذه يعني قابل ايش عندك
2: بالضبط. لا هي بصراحة أنا اللي شفته إنه المرة من طبوا بحياة الرجال يعني صدق تنظم لحياته.
1: طيب خوش يعني ممتاز،
2: ورا كل رجل ناجح امرأة ناجحة عظيمة، يعني هاي كلش صحيحة
1: إن شاء الله. يعني على طول العمر مع بعض متفاهمين متوائمين،
2: طول العمر
1: يحفظ لكم أي همي
2: الله يحفظ يسلمين،
1: وتعجزون مع بعض هيك وباي يعني.
2: ما له خيل هذا الموضوع،
1: بعد ما بيها حيل تروح شهر وتدسها شهر تقوم تتوسل حتى تبقى يمك. الله يعطيك العافيه وتسلم لي الطله الحلوه،
2: يطول لي عمرك، تحياتي لكم وللجميع ان شاء الله.
1: يا هلا يا هلا، شكرا شكرا يا غالي. حنروح بريك وبعد راجعين، فشنو انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: تنطيها مصرف؟
1: شلون؟
0: خوش
1: مصرفها ماشي، مصرف الجهال ماشي، مصرف اضافي يعني حاط مثلا خلينا نقول فلوس البيت من تحتاج شيء
0: طوارئ
1: يصير شيء ما تروح مثلا تطلب او تروح تتداين او ما عندي هذا الشيء الحمد لله والشكر.
0: جيد.
1: اي يعني فلوس موجوده مثلا تحتاج شيء مثلا صار شيء ثقيل
0: هي شنو تعلمت منك؟
1: تعلمت منه المصداقيه.
0: هلا انت صادق؟
1: صادق وياها كلش.
0: زين حلو
1: الحمد لله.
0: وانت شو تعلمت منها؟ شو تعلمت منها ابو الفضل؟
1: والله شو تعلمت منها الحمد لله كل شيء تعلمت منها الزين تعلمت منها.
0: الله
1: والكذب ماكو بيناتنا
0: عالية منها الكذب. والله الدنيا ما تسوى يا ناس والله العظيم يعني ذول اللي يكذبون بعد عندهم خلق يكذبون والله.
1: اي اكو اكو اكو اكو اكو اكو اكو هواية
0: والله ما تسوى والله العظيم ولا
1: والله العظيم اكو هواية وعندهم تسوى.
0: اي صح صح
1: اي اكو هواية وعندهم تسوى مو بس هيك.
0: الله يحفظ لك اختنا
1: الله يسلمك
0: ويديمك إلها وكلش نورتني.
1: عندي عندي شغلة أتعذب عليها
0: اللي هي
1: يعني شلون واحد يودي مرته أسبوعين ثلاثة لأهلها والله ما أعرف أنا بهاي حياتي ما أدري شلون
0: أكو صير هيك خصوصا إذا المرة بعيدة عن بيت أهلها جغرافيا أو مثلا ما شايفتهم فترة طويلة أو يصير فت حدث مثلا بيت أهلها ليش لا لا بس بعدين خلي أقول لك شيء يعني هاي الجنابك ولكل المستمعين مسألة أنك

0: اهلا بمشاركاتكم اكثر وناخذ اتصال. بانجور.
1: الو،
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بانجور.
0: بانجور.
1: الله يخليك يا شباب، تحياتي لحضرتك والمخرجين السمعين جميعا.
0: استاذ ابو وفاء جميل، شلونك؟
1: الله يخليك. الله يخليك شباب.
0: يا هلا.
1: نعم انا سمعت السؤال.
0: طيب،
1: يعني بصراحه اعمل من شيء عملي، يعني من الناس اللي اعرفهم وسمعان بهم، يعني منا او منا. تجهيل الزوجة مطلوب ولكن بحذر شديد. أعرف مثلا أشخاص أعجب بزوجته لجمالها أو لعلمها أو كذا، وكان علاقتها زينة بها، فمن حبتها إلها قام وسجل مثلا عند عقار، العقار اللي قاعد عندي أو ربما عقار آخر، سجل باسمها.
0: طيب،
1: للأسف أنه كثير من عندهم بعد فترة
0: تختلف عليه.
1: اي نعم، بدلت عليه وخلتها في موقف محرج.
0: لا اله الا
1: الله، يعني خلتها يشوف نجوم الظهر مثل اللي يقول. هذا طبعا غلط، انت ما خالف تدللها، ولكن حتى التنقية في شيء محدود، يعني مو كل سروا مالتك، بحيث اذا لا سمح الله صار خلاف بيناتكم قلت لك وصارت. اعرف يعني شخصيا اعرف هذا الخط، بس تفضل الباب يوسع جمل هذا البيت مالي، وهي بيت فقر، انا اعرفهم يعني حسب معلومات عائلتي، بس انا عائله فقيره
0: بلي.
1: وهذا الرجل هو بيته مشتري بفلوسه، درهم هي ما تعمل عندها. اذكر مره حاله ايضا سمعتها من اذاعه الرشيد مال كركوك.
0: نعم.
1: بالذات عنده رجل اكثر من بيت، مسجل واحد وعدم بس مسجل هم ورجال كبير ورجال كبير. هم قالت له باي باي، هذا انا طلقني
0: حالهم اللي هواية سافرة وطلعت ويا زوجها للخارج وهناك انفصلت عنه، يعني
1: لأن السنة أخرى. هاي رادي القصة طويلة، العفو بيطلعون برا. يوم نشوف الوضع هناك غير شكل، وأنا جبت حالة سورية مرة، طلعت امرأة سورية يعني نقاشها مع زوجها ما لها أي حق الطلاق، الرجل مدللها، ولكن هي على قولة المصريين عاملة تمشي على حل شعرها، واضح جدا يعني.
0: فوق القهر انه بالسوريات
1: 20 ورقة تجيها و 2000 يورو طبعا. مطلقة عندها اولاد، تقول لك انا اخذ حريتي احسن.
0: صح،
1: فالحرية لازم تكون محدودة ضمن حدود، مو حرية مطلقة.
0: طيب، نورتني استاذ ابو وفاء،
1: حياكم الله.
0: شكرا، حياك الله، مع السلامة. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو، مرحبا. علمتني شلون أحب، علمني كيف أنسى.

صباح الورد عليكم، صباح الحب عليكم. نتعلم من بعض هواية، نتعلم أشياء في مصلحة بعض هواية، نتعلم أشياء ممكن لأجل التعايش مع بعض، سواء كان داخل الأسرة، داخل

0: داخل العمل، داخل حتى وانت داخل المول مثلا، حتتعلم امور هواية حتى تعرف تتصرف صح داخل هذه الاماكن. على العموم نعود الى مشاركاتكم احبابي، وحناخذ اخر اتصال في هذا الموضوع. ابنك على ما تربيه، زوجتك زوجك على ما تعوديه، زوجتك على شنو؟ صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا.
1: مرحبا سيد سامي.
0: اهلا اهلا، من وياي؟
1: انا عبد العزيز.
0: اهلا استاذ عبد العزيز، شلونك؟
1: والله الحمد لله. موضوعكم اليوم حلو صراحه.
0: يوميه حلو.
1: هو يوميه هذا احنا سمعتكم في الدوام، فلت الدوام.
0: نعم.
1: الموضوع شوي اليوم على الزوجي على الازواج.
0: اي
1: شوي يكون حساس.
0: اي
1: والله صراحه سيد، يعني احنا زوجتي علمتها على السفر، على المغامرة، ما تخاف من شيء، صريحة وياي، وهي علمتنا كل حنين.
0: الله.
1: اي والله.
0: الله.
1: يعني أنا ما كان عندي حنين مثلا، ما اهتم ابالي.
0: يعني
1: ما اهتم لحد.
0: مشاعرك كانت مو بهال بهالليونة ان صح التعبير.
1: عافية، اي ما ابالي، يعني ما اهتم لاي شيء اصلا.
0: الله.
1: لا من زوجت وبالعشرة، لا شوية صار الحنين عليه أكثر شيء.
0: يا عيني.
1: أي والحمد لله.
0: عندكم أطفال؟
1: أي عندنا طفلة الحمد لله.
0: حياتي طفلة، أعتقد هذه منافسة قوية إلها.
1: هي حدثة زينة وعلى مغايرة من الكل.
0: بعد بعد.
1: بعد بعد هذا سؤال بعدين أباتي شو خمسة عمرها فزينة.
0: أي. عودة، شنو اسمها بنتك؟ شنو اسمها؟
1: ريم.
0: ريم ريم حبيبتي. ايه. على شنو عودتكم اثنينكم؟ ربتكم على شنو ريم؟
1: متنام.
0: متنام. حياتي. الله يحفظها ان شاء الله، ويحفظك لاخوتنا، وكلش نورت استاذ عبد العزيز.
1: شكرا جزيلا.
0: اهلا بالطيب، مع السلامه. باي باي.

0: فيها وسعيدة بك. حسن الزهيري، صباح الخير والمحبة والتفاؤل عليك ستفان الموسوي وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين. سؤال قانوني: ما هي الجنحة التي أجاز فيها المشرع للسلطة القضائية الحكم بالإعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات؟ الجواب: في الأصل لا توجد جنحة تصل عقوبتها للإعدام، أقول يعني مفروض جناية، ولكن هناك استثناء وهو شهادة الزور والتي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت أو تسببت ب يعني شهادة الزور تسببت بظرف وهو نتيجة شهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه، ولكن للأسف تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه، في هذه الحالة أجاز المشرع للقاضي الحكم على شاهد الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الآثمة. بقولي وشهادة الزور وتحياتي أخوكم حسن الزهيري المحامي الفذ. ألف تحية إليك يا عيني، عشت إيدك مو بس بالجنح، مو بس بهذه الزور، في كل شيء. هاي شهادة الزور بالجناح وبالجنايات واللي صارت هاي الكيدية، زمن الدعوات الكيدية، لعن الله كل من أقام دعوة كيدية على إنسان بريء، الله يلعنه، وإذا راح فلت منها إن شاء الله في بيته وفي أولاده وفي مستقبله بإذن الله. شقد ناس انظلمت بسبب أنه هيك مخثوث منهم يعني. حربي شلونك؟ صباح الخير والعافية، إن شاء الله تكونون بخير. ترى قمة الطموح شوية راحت بال، وأحب أقضي لي يوم بدون أي صدمات، أضحك بالوجوه بغير راحة بال، واصبر لو ليالي العسر ذكني ويلتمن علي مشتتات البال، وانفضها النفض وانهض ولا تشني. كلك ذوق يا حربي يا ذهب. حنروح بريك، أوكي؟ بريك التسعة، بعدها راجعي لكم، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم. الرشيد FM، إذاعتك،
5: إذاعتك،
1: ثبتها.

0: هنا انا عندنا
1: اديله في البوكس في مناخيرك، اديله في البوكس والله اديله في البوكس في الأخيرة ابو راسي مربع.
0: ايه سوين ماما الرجال يقولها حبيبتي ممكن احكي وياك؟ لو مالك خلق عصبيه، يشوفها عصبيه يخاف، حتى غدا ما يريد. نكمل مسيجاتكم. وصائب من ألمانيا، صباحك ورد وعافية يا عيني، شنو هالصورة الحلوة، شكرا يا طيب أنت. أزاد أبو جعفر، صباحك ورد وعافية، اليوم شبيكم؟ شو لا اتصالات قوية ولا مسيجات قوية، أكو شي صاير؟ اليوم شقد بالشهر؟ 14 أيلول، ماكو مناسبة؟ همسر على البنزين؟ وعلى الغاز واحد ما له خلق، شنو معقوله مستمعينا كلهم من جماعه اللوريات هيك يعني؟ والله اهم شيء علي محمد دازلنا صباح النور والعسل من بابل. والله انت الوفي، اقسم بالله، وهذا لايك قلب لك. يلا صباح النور والعسل من بابل، صباح النور والعسل من الكراده والدبس والحلاوة الشكرية من الكاظمية، صباحك دهين النجف. اي اذا هيك نقلل بانجور عيني، ما نطلع يومية ونقلل الزمن مالته، والله حتى نطرح هذا الموضوع على الأساتذة يعني. لا اتصالات كافية وتحكي تعاركون وياك ستبان، شنو هاي الريد نخابر، ما حد يعطي مجال، يلا هاكم مجال ترابة والذري كل شيء ماكو زين. هسه دي تقوم بعد ايش بعد خراب مالطة، سدوا التليفونات، يلا ذب التليفون يم الجير، يلا ما اريد. الأستاذة السحر الخفاجي، صباحات كلها خير وبركة مصحوبة بالأمل والتفاؤل والفرج لكم ولكل مستمع ولكل من يستمع لكم أيها الكرام جميعا، وللعزيزة بان، عزيزة بان انتي نورتيني يا غالية. سليم الجعفري يقول مشت بيك السنين معاتة ويا الريح، ريح ملونة وكل لون يشرب لون أصفر ولون أحمر ولون أسود ولون البيه كلها انخبطة تفد لون، مشيت وسكت جدامك محطات العذاب وموت ما العيون، حفرت بنظرة الحسرة على الحيطان الما كلها التعب وجفوف اللي يودعون، للشاعر عبد السادة العلي. الله صح لسانك واختياراتك الرائعة يا أبو السيف، أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية والمسرات، تحياتي لكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم، تحياتي أبعثها إلى لما وحسين وجاسم أبو موسى ومستمعكم سليم. شكرا يا غالي. أبو دلة بعث لنا فويز ويقول من ذاكرة الزمن الجميل، الله لعلي العيساوي خل نتعاتب بكلمة شوق وحنية. يلا خلي نسمع الفويز لأبو دلة.
2: أحلى صباح وأحلى بانجور لملكة المايكروفون الأخت العزيزة ستبان ومايسترو الإخراج أستاذ وسام الغالي وأصدقائي برنامج المحترمين حسين الشيباني وأبو موسى وسليم الجعيفري وعلي القيسي وبرعم وشاكر أبو مريم وعزاد وكاكا جمال والأخت الخلوقة المربية الفاضلة ست سحر الخفاجي وسداد.

0: وجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: كل التحايا وكل الترحاب يا أبو دلة الغالي. محمد كاظم من ميسان، صباحك ورد وعافية. شاكر أبو مريم شاركنا أيضا، اللهم يا رب إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، وأن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للغالية الأخت أم أمير والمخرج والمستمعين، وبعث لنا فويس خلي نسمع شنو المشاركة.

0: والله ذولا بس هذولا صح والله العظيم. هذولا من قبل مفتهميها صح
1: والله.
0: لا والنبي يا عابد. علي القيسي بونجور أبو حسوني.
2: صباح الخير علينا وعليكم وعلى أذاعتنا الكريمة رشيد أفهم، وتحياتي لأخيتي الغالية سدوان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا والمستمعين من الألف إلى الياء، تحياتي لهم جميعا. ستبان مع الأسف البارحة نادينا نادي الطلبة خسر أمام النفط بنتيجة 2-0. يعني والله ما أعرف يا ستبان، صارنا 23 سنة نعاني بدون بطولات بدون كل شيء، يعني لاعبين نادي الطلبة صار لهم 9 أشهر بدون فلوس. يعني إلى إدارة نادي الطلبة والله ما أعرف، وإلى وزارة التعليم العالي انقذونا، انقذوا هذا النادي، هذا النادي العريق، النادي الجميل، النادي الأنيق، أنيق العراق. أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: حياك الله يا أبو حسوني، والله نادي الطلبة يعني تحية لأبطال نادي الطلبة. بس الإهمال لا تتوقع منه يجيك شيء، أي شيء، أي حاجة تهملها، أي تصرف تهمله، موهبتك إذا تهملها تندثر تموت. العتب على اليمن. عافية. أركان أبو حمزة صبحكم الله بالخير، صباح الأمل بالله ودعوة للتفاؤل بيوم جميل. تحية كبيرة إلى مسز بان وكل المستمعين. أركان أبو حمزة نورت، شكرا. لؤي محسن صباح الخير والورد والياسمين عليكم وعلى جميع المستمعين لبرنامجكم الجميل، أخوكم لؤي محسن أبو حسن المجتبى. نورت أستاذ لؤي وهلا هلا. فارس من ألمانيا، أجمل راحة في الحياة أنك تسلم أمرك لله وتقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فأنت أعلم بما هو خير لي يا رب. صباح الخير، صباحك سعادة ونوير. عباس الحمداني، ربنا اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وحمدك فأكرمته ودعاك فأجبته. صباح الخير، صباحك سعادة. أبو يوسف من ديالة، صباح الخير والعافية عليكم وعلى كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان الموسوي فيروز العراق وبلبل الصباح، أتمنى لك دوام الموفقية والنجاح بوجودك ودعواتك يا غالي. شكرا لهذا الكرم الجميل وتحية كبيرة إلى ديالة الكريمة. أبو دلة بعثنا فويس.
3: تعودت كل يوم أشوفك يا حبيبي، تعودت لا تظن أقدر أعوفك عني لو يوم يوم بعدين، وانت دنياي وحياتي وانت دفتر ذكرياتي وصورة بعيوني اصبحت، صورة بعيوني اصبحت. تحياتنا لك ستبان، موضوعك اليوم كلش حلو، اهم شيء الرجال لا يصير ستيرن يمنه. شنو راح تقولي لستيرن يمنه؟ يعني مثل ابو بدر باب الحارة، هاي اهم شيء والباقي كله يهون. حياتنا لكم، واخوكم احمد ابو دله.
0: هو انا عرفت ستيرن ابو اليمنى حتى اعرف ابو بدر باب الحاره، والله اني لا متابعه باب الحاره ولا علم دار. بس شنو يقصد اذا انت متابع ابو بدر؟ وين ابو بدر اللي يفزع عنه؟

0: يعني أنا ردت أعرف إيش عودتها، إيش علمتها، إيش صرفت، أوكي؟ وهي على شنو عودتك؟ يعني بغض النظر هي مو نصيحة، يعني دير بالك يجي، دير بالك يجي. تحياتي لك أبو دلة، ويسلم لي الصوت والطلة. هذه الأغنية منو اللي غنيتها؟ اكتب لنا يا عيني. زين. ناخذ بعد منو؟ خلاص وسام ماجد عنده. لا، حسن الزهيري عنده فويس ومسج.
1: صباح الخير ستبان. للعلم اغلب اللي راحوا بجرائم كيدية ونحكم عليهم بالاعدام وتنفذ بحقهم اعدام فيما بعد، اذا يستجد عندهم ادلة تثبت بان الحكم كان باطل بحق متهميهم بسبب شاهد الزور، من امكانهم بان يرفعون دعاوي وينفذ حكم الاعدام بحق شاهد الزور. هواي ناس راحت بالمخبر السري وغيرها والجرائم الكيدية. تحياتي لحضراتكم وكل راديو الرشد.
0: تحياتنا لك أستاذ حسن. يقول لك للأسف بحكم العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا، أغلب ذوي المجني عليهم بعد توفر الأدلة التي تشير إلى براءة ذويهم، ولكن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ذويهم، يتجهون إلى الحل بالطرق العشائرية وتسوية الأمور بالفصول العشائرية، وهذه الأمور تسببت بضياع دم مسلم وتخليص المتسبب ببعض الأموال. نعم للأسف. نعم. أبو مصطفى، الصباح بانجور الجميل من أحلى ببغاء ستبان الجميلة. صدق عايشي ببغاءات الحلوة، صدق حبيبي. الله هذا يحكي أبو مصطفى، إذا يحكي يعني دزلي بصمته. شكرا جزيلا لك الأبو مصطفى ولكل المستمعين. هذه الأغنية هدية.

صباح الخير مستمعينا في كل مكان. الاثنين 14 سبتمبر 2026، عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق ضمن فقرة برنامج عراقي أو برنامج أو فقرة عالم عراقي. بس حلوة فكرة عالم عراقي برنامج مفروض. أوكي، صباح الفل عليكم مستمعينا وعلى صحيفة الصباح الرسمية على صفحتي الأولى نطالع

عودة الأيزيديين عفواً والأقليات، تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوقيع اتفاقات في 8 قطاعات. اليوم مباحثات قمة بين الزيدي وماكرون في الإليزي. هيئة الإعلام تطرح مسودة لائحة المحتوى الرقمي للاستشارة ولجنة نيابية لتشريع قانون جرائم المعلومات ومواجهة الابتزاز. في الصفحات الأخرى من الصباح، نينوى تنجز الإجراءات الفنية لتوزيع 90,000 قطعة أرض. تعقيدات المادة 140 تعيق تنفيذ مبادرة وطن في كركوك، وكربلاء تستقبل العام الدراسي بافتتاح مدارس جديدة. أصحاب المولدات في النجف يحتجون على خفض سعر الأمبير، وتستعد لتسويق محصول الشلب للعام الحالي. الخطة الزراعية الشتوية في المثنى تتجاوز 600,000 دونم. في صفحة محليات من الصباح، لا تغيير في أسعار المنتجات المجهزة للمواطنين، والنفط تناقش مع إكسون موبيل تطوير حقل مجنون. العمل على استكمال تأهيل طريق بغداد الكوت، والكهرباء ارتفاع الإنتاج في أيلول إلى 25,000 ميجاوات. التجارة، الخزين الغذائي مؤمن 18 شهرا، ومهرجان مرتقب في بغداد لدعم قطاع السياحة. النقل تتجه لتفعيل الاتفاقيات البحرية مع روسيا ولبنان. من الصباح مستمعينا، ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

الأعلام الأمني، قواتنا جاهزة التسلم، عفواً، الإعلام الأمني قواتنا جاهزة لتسلم الملف الأمني في 30 أيلول. تفاصيل أول لقاء إيراني خليجي حول هرمز بمشاركة العراق، واليوم الإعلان عن مسار جديد لعبور هرمز بخطة اقترحها العمانيون وتبناها السعوديون والقطريون أيدوها. المالية النيابية ترجح فتح باب التعيينات في موازنة 2027. الزيدي: العراق يجب أن يستعيد مكانته مع دول العالم. سحبت ملايين الدولارات بأسماء وهمية. كشف كواليس إغلاق شركات الصرافة بمطار بغداد. المالية تطلق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين، والعراق يحتاج إلى أكثر من 10,000 مدرسة. الشلامتشة ومندلي والشيب: العراق يحدد مواعيد إعادة فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. وفي مدينة النهروان الإسكان 1,000 وحدة سكنية مجانية و10,000 قطعة مخدومة. في الصفحات الداخلية من المشرق: المديرية العامة للماء، مشروع ماء الكفل يحقق 75.81% نسبة إنجاز فعلي متجاوز المخطط له. شركة نفط ذي قار تستثمر مشاركتها في معرض النفط والغاز لاستكشاف فرص التعاون التخصصي. والنقل البري يقيم محاضرة توعوية حول التغير المناخي وآثاره البيئية. وزير النقل يستقبل السفير البرازيلي ويبحثان أفاق التعاون المشترك في قطاع النقل. المدير العام لشركة الحفر العراقية يبحث مع المدير العام لشركة سينوك آفاق التعاون والعقود الجديدة. أنشطة الوزارة: محاضرة حول التحول الرقمي في قطاع النقل. والبريد العراقي يقيم ورشة تثقيفية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

0: التخطيط تكشف تفاصيل الإطار الاستثماري لموازنة 2027، وجامعة الموصل تطلق مشروعاً للطاقة النظيفة بأربعين مليون يورو. وزارة الصحة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية تعلن عن دعوتها للاشتراك بمناقصات في نشرت في المشرق. اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 28 دولة. انتهت مطالعتنا في عناوين صحفنا الصادرة لهذا اليوم مستمعينا، لكن بنجور يستمر حتى العاشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن

0: بونجور، صباح الورد عليكم. على الواتساب مشاركين حسين الشيباني وسحر الخفاجي وأزاد أبو جعفر. بعد سحورة تقول حبيبتي بان أبو بدر رجال حوك مكفخ. أي الراقي أبو دلة غنى لفؤاد سالم. عزيزي وسام أغنية حاتم مو وقتها أبدا يعني، بس لا بجيتي. أوكي حبيبتي، هو يريد يبتشينا وسام، هو أصلا يقعد من الصبح يقول لك صاير ينام من وقت، يقولوا له شبيك فينام من وقت خطية صاير، وهاي حتى يداوم من وقت حتى يجي بتشين. والله يا برج الدلو هسه تخب عقله، يقول انطيني شعر انطيني شعر، يطلع لي أغنية أجنبية وراها. يعني هو برج الدلو شنو؟ برج الدلو هو عايش يصدمك، يخالف توقعاتك. والله يعني انت تقول هذا ديباو عليه وديباو عليك، عرفاني دباو عليه يسوي نفس ديباو علي وراك. لا مو عليك حبيبي، علي حمودي هو كذب يباو عليك. ايه والله اطيب ناس واحلى ناس، وتحية لمواليد برج الدلو. حسين الشيباني مواليد برج العذراء، شلونك؟
1: السيارة اليمنى هذا بالسقوط جت

بدون ما تنزع برا؟ هاي إذا ما ظليت واقف أدخل يا زوجتي العظيمة أتسمحين لي؟

أكثر واحد تخاف منه في حياتك؟ شوفوا أنتوا أيام المراهقة مثلاً، أيام ما صرتوا شباب، شنتوا تخافون من أبوكم مثلاً؟ يعني تخافون منه مثلاً قدامه تخافون منه، بس بعدين تجيك مرتك تخاف منها قدامها وراها والله بس لا خطية، هم أنتوا غير يدورون الستر والخاطر البيت والأولاد. زين اي على مود الجهال انت تحبها وباقيها. بعدين كبرتوا وعمركم ما يسمح على اساس قدام العالم ما اعرف شنو، فمشيها هيجي تنزع حذائك برا وتفوت للبيت وتمن ما توقع سيش رايدة منك قابل والله، ومن تلوي بوزها دللها جيب لها فلوس نطيها وما أدري شنو هاي وهذا عمرك، أمك حبلت بيك 9 أشهر على ود تعيش هاي الحياة السعيدة. يلا أكل أكل أكل لا توقع. أكل من قدامك واسكت اسكت كارلوس

0: اهلا مهندس احمد، يقول السلام عليكم ستبان. اني المرمر مال بيتي ابيض وبيه دمارات، وانت تخيلي معاناه اللي اني بيها. بتعلمت باليه لسه؟ المفروض تتعلم فن الباليه، رقص الباليه حتى تفوت على اطراف اصابعك يعني، وحبذا اذا تمشي هيك شويه على الحائط يعني، شوف شلون ما ادري دبرها. او تكون عندك العصا السحريه تطير. تحياتي لك والله يعمر البيت بوجودك عيني. الأخ أزاد أبو جعفر، بونجور أزاد.
1: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى سيد المخرج، ربي يحفظكم ولا ننحرم من عندكم جاه محمد وآل محمد. اللهم احفظ العراق والشعب العراق من شماله لجنوبه من شرقه لغربه، أنت السميع العليم يا الله، ربي يحفظكم سلام للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخونا الغالي، صباحك ورد وعافية، والله يحفظ عراقنا العظيم الحبيب ويحفظ بغدادنا الجميلة ومحافظاتنا الكريمة وناسها الكرماء الطيبين البسطاء، وبنفس الوقت اللي تحيطهم الفخامة والكرامة والخشوم العالية. العراقي خشم عالي مهما يمر عليه من أسى معيشي، أسى اقتصادي سياسي، بس خشومنا عالية يا أخي، ما نقدر، إحنا ملوك الأرض. يلا نسمع اختيار وسام ماجد ونرجع نكمل.

تعرفون شنو أغرب شيء بحياة الإنسان؟ أهلا بيكم على المسموع. الغريب أنه الإنسان طول عمره دا ينتقل من مرحلة لمرحلة، من نسخة من نفسه إلى نسخة ثانية. الطفل يكبر ويصير طالب، والطالب يتخرج ويصير موظف، والشاب يدخل مرحلة مسؤولية، يمكن زواج، يمكن عائلة، يمكن شغل، يمكن يختار طريق مختلف تماما عن اللي كان يتخيله. بس مو كل انتقال بالحياة يكون واضح للناس. أكو مراحل ننتقل إلها من غير ما أحد يدري، مرحلة نكبر بيها من الداخل، نصير أهدى، أقل اندفاع، نعرف شنو نريد وشنو ما نريد. أشياء كانت قبل سنوات، بل ممكن قبل أيام، تكسر خاطرنا. اليوم يمكن نبتسم عليها ونقول هالأشياء شلون كانت تهمني لهالدرجة. أكو مرحلة أحبابي اسمها التخلي. مو شرط نتخلى عن أشخاص، لا، مرات نتخلى عن أفكار بهالأشخاص، عن عادات، عن خوف، عن صورة قديمة رسمناها لنفسنا. يمكن كان الواحد يعتقد أنه لازم يرضي الكل حتى يكون محبوب، حتى ما يعاني من الفقد. بعدين ينتقل لمرحلة يفهم بيها أنه راحته مو أنانية. يمكن كان يخاف من الفشل، وبعدين يوصل لمرحلة يعرف فيها أنه الفشل مو نهاية الطريق أبداً، وإنما مرات هو الطريق نفسه. الأجمل من هذا كله أنه الإنسان مو مطلوب منه يبقى نفس الشخص اللي كان عليه قبل سنة أو قبل 5 سنين أو حتى قبل أسبوع. غير يومية لون. احنا نتغير لانه الحياة تعلمنا نخسر، نربح، نتعب، نفرح، ننصدم، نلتقي بناس ونفارق نفس الناس. وكل تجربة تترك بينا شيء، اما درس او شيء اخر. بس اكو سؤال مهم، من تنتقل من مرحلة الى مرحلة، ايش قد تاخذ وياك من المرحلة القديمة؟ او المرحلة القديمة ايش قد اخذت منك؟

أخذ خبرتك وخلي وجعك بمكانه، أخذ الدرس واترك الخوف، أخذ الذكريات الحلوة واترك الأشياء اللي تستنزفك. وإذا أكو شخص أو موقف انتهى دوره بحياتك، مو معناها الدنيا انقلبت أو أنك خسرت، يمكن معناها أنت خلصت، أو بين قوسين خلصت مرحلة. أي أحياناً أصعب انتقال مو من بيت البيت ولا من وظيفة لوظيفة أخرى أو من عمر العمر، أصعب انتقال هو لما تنتقل من شخصية كنت متعود عليها إلى شخصية جديدة ما تعرفها بعد، والأغرب أنك تحب هذه الشخصية الجديدة. وهنا لازم يعني نصبر على نفسنا، لأن مثل ما الطفل يحتاج وقت حتى يتعلم يمشي، الإنسان هم يحتاج وقت حتى يتعلم يعيش نسخة جديدة. فإذا اليوم أنت بمرحلة انتقالية لا تستعجل، يمكن أنت مو ضايع، أنت بس بين مرحلتين، مرحلة انتهت ومرحلة جديدة بعد ما أخذت شكلها الصحيح والكامل. لا تخاف من التغيير أبداً، يمكن الباب اللي دا ينغلق وراك هو النفس اللي دا يفتح لك طريق ما كنت أصلاً متوقعة. وتذكروا دائماً، الحياة مو مرحلة واحدة نعيشها ونخلص، لا، الحياة مجموعة مراحل، وكل مرحلة تعلمنا شلون نصير أقرب للإنسان اللي نريد نكونه بالمستقبل. أترككم بخير وسلامة، وباكر أحلى من اليوم إن شاء الله مع بانجور بعد 7:30 الصبح مع ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد هنا.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني
6: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وين؟
1: لا بس شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علينا.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل
1: قرب الرشيد اف ام 91.5
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
3: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الحلبوسي والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. السفارة العراقية بدمشق تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. رئيس هيئة المنافذ لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. الخارجية الإيرانية لم نتدخل في الشأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. وزير الطاقة العماني مضيق هرمز سيفتح. قائد القيادة المركزية الأمريكية مجهزون جيدا ومستعدون لأي طارئ. فاينانشال تايمز إيران طلبت من روسيا مسيرات لاستخدامها ضد أمريكا وإسرائيل. طقس العراق انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: دويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا لا بزاف على درويش
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجها إلى باريس في مستهل زيارة رسمية تشمل كل من فرنسا وألمانيا. ذكر المركز الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن الجانبان تناولا أيضا خلال الاتصال مستجدات الوضع الأمني في المنطقة إلى جانب التطورات في الساحة اليمنية. أعلن جهاز أمن إقليم كردستان في بيان أن 5 صواريخ استهدفت فجر اليوم مناطق حدودية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالخسائر أكد أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات. وفي ختام البيان دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن سقوط الصواريخ وعدم لمس بقاياها أو حطام الطائرات المسيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم. أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي أنه لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر، موضحا أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة. وأكد أن المنافذ الحدودية تمثل اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق التوجيهات الحكومية مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة، ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأن لا مكان للتهاون في حماية المال العام ولا للسماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون. قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري إن الوزارة رفعت مستوى جاهزيتها بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال إعداد خطة أمنية ومرورية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطلبة والكوادر التعليمية وضمان انسيابية حركة السير. أخيرا أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران لم تتدخل في الشأن اليمني، مشيرا إلى أن الاتفاق مع عمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة البلدين. وقال في مؤتمر صحفي إن ما اتفقت عليه إيران وعمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين. وتابع ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، لكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.
7: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

غر مع عبير البياتي. بعد قليل. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. رئيس هيئة المنافذ لا تهاون في مواجهة التهريب والمسائل القانونية لكل مقصر. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. وزير الطاقة العماني مضيق هرمز سيفتح. قائد القيادة المركزية الأمريكية مجهزون جيدا مستعدون لأي طارئ. فاينانشال تايمز إيران طلبت من روسيا مسيرات لاستخدامها ضد أمريكا وإسرائيل. طقس العراق انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عمار يعني حتى الأغاني ما تبيها معلومات قيمة. هسا عرفت شنو فوائد الطسات مثلا؟ انه شلون بلش قال هو هذا انه اذا نعاست فاذا بدون طسه يعني درر انت تقدم للعالم درر. زين درر هو انت اليوم من اللبس يعني من اللون اللي لابسه انا قلت لك بداية قبل الحلقه. المهم تحيه لكل مستمعينا اكيد اللي راح يكونون ويانا، تحيه لكل اللي يسمعونا مثل ما ذكرت في بدايه الحلقه على اثيرنا 91.5 اف ام، واللي يسمعونا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والاي او اس، وايضا تحيه لكل اللي يشوفونا هسه على التيك توك وبثنا مباشر باذاعه الرشيد.

بحلقة من الحلقات أخذنا موضوعة أو سؤال سألت لكم إياه، شنو موضوعة حلوة هاي، درجها عندك ترى بالقاموس. شنو الجمل اللي تسمعها من الطرف الآخر وتعرف بأنه أنت شغلتك ما راح تصير؟ مثلا أكو إحنا عندنا كلمات ممكن نستخدمها في بعض الأحيان في سبيل أنه يا أما نخفف الضغط على المقابل، يا أما ما نريد نحرج المقابل، يا أما مثلا يعني ما نريد كلش نكسر بخاطر المقابل وغيرها. اليوم سؤالي راح يكون شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني مباشرة بعد ما تسمع هذه الجملة أو هذه الكلمة سوري تعرف انه اكو مشكلة، يعني الوضع لا يصح على قولتهن. شنو الكلمة او الجملة اللي تسمعها من شخص، اوكي اكو بعض الاحيان اكو اشخاص عندهم فجمل معينة خلاص نعرف هذا من يقول، يعني احنا هسه كبنات مثلا من نعرف تعاي اقول لك هاي شوية بها جرة على قولتهن، اقول لك يعني اكو لو مثلا نفاق، لو نقل كلام، لو يعني هاي. فأنتوا هماتين قلوا لي شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني أو الشخص المقابل من تسمع هذه الكلمة أو الجملة تعرف أنه أكو مشكلة كبيرة، أكو طامة كبرى، أكو سالفة راح تجيك تغثك. أوكي سامر، أرقامنا 0780211 4115 0780211 6117. آسيا سيل 0770111 4115. كل عمار مرتب، مو دائما يعني على فكرة. يا ستة تحياتي لك، اسمك عمار، أنا أظن إنه أنت مرتب أكيد، تحياتي لك، بس مو كل عمار. أنا عندنا يلا عندنا اتصال أول واحد.

0: إذا مستمعي والله عاشت إيدك كوتشير دردحتي فجت ويا هذا الفاصل مالتك إلا اللي يوصصون، فتحية إليك محمد الأمير. دخلت على الصفحة مالتك كاتب حلمنا نصير كل شيء وكل شيء ما صرنا ودعتك كل شيء ما صير، مدامك بهذه العقلية التافهة سوري ما راح تصير شيء، فامسحها لأن ما راح تصير، يعني ما عندك أي طموح حتى بالحياة. يلا متواصلين وياكم أكيد وناخذ أول ألو. خليها هواية نم.
1: يا رب السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ست عبير البيات المتعلقة.
0: هلا هلا علاوي، هاي اللي شيكي غايب عليك.
1: شلونك خيتي الغالية؟
0: في دول عينك، أنت شلونك يا رب بخير؟
1: الحمد لله، هذول أعداء النجاح يعني عقولهم مرة ظهرت خيتي.
0: لا عايفتهم بس والله شوية هيك يعني شلون لفت نظري هذا الكاتبة، هو حلمنا كل يصير كل شيء وكل شيء ما صرنا، طبعاً كل شيء ما تصير يا أخي، شلون تصير وأنت هيك؟ والله العظيم يعني شو تتوقع يعني شلون؟ المهم علاوي شكرا قلبي، تحيات عمار لك. علاوي شنو الجملة اللي تسمعها أو الكلمة تسمعها من الشخص المقابل ومباشرة راح تعرف بأنه أكو يعني لو خبر سيء لو مشكلة لو طامة كبرى لو يعني
1: ما يخالف؟
0: يعني شنو ما يخالف؟
1: يعني كلمة ما يخالف يعني مثلا يقول لك ما يخالف باشر وعرفة يعني سلم لي.
0: ها لا هذه قصدك انه ما يخالف. اوكي فهمتك تمام، يعني اذا قال لك ما يخالف حول موضوع معين تعرف بانه هذا الموضوع نهايته مشكلة، مدام دا يقول لك ما يخاف دا
1: يعني
0: يجبر بخاطرك. اي عافية.
1: اي
0: طيب تحياتي لك علاوي، انا اتمنى لك يوم حلو، سمعنا صوتك دائما علي لا تقطع. تحياتي لك مية هلا قلبي، باي باي. يلا اتصال اخر. الو شكرا علي كلك ذوق. يلا الو
2: الو
0: الو الو
2: السلام عليكم.
0: اهلا ابو عبودي.
2: عم فايد طيبه؟
0: هلا والله شلونك؟
2: الله يحفظك
0: يا رب بخير.
2: تحياتي الاستاذ عمار الذهب
0: في دول عينك.
2: لابس احمر الاصفر؟
0: لا والله فستقي
2: ما شاء الله. تحياتي للفستقي.
0: فستقي اليوم الله يستر. المهم ابو عبودي شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الطرف
2: بسرعه خابرني
0: هاي الرساله
2: بسرعه خابرني.
0: اوكي
2: يعني ايه؟ زوجتي مثلا اذا سامع شيء واي راسه تكتب لي بسرعه خابرني. ليش ما تخابريني؟ لا انا خابرني.
0: فانت هنا شنو يعني احنا عندنا بالعاميه يقول نختم القران
2: الضوء الاحمر.
0: اي الضوء الاحمر يشتغل عندك تطبوق.
2: اي ولا اظل افكر شو مسوي والله يطلع ما بسوي بس كله نفاق على الشاشة.
0: كله قالت فلانة وحكت فلانة.
2: اي والله أي
0: بس انت قبلها يعني اسم الله وبعد عنك الشر يعني جلطة بدت عندك تريد شعب شو تسوي شنو.
2: ده هو ده فكر شنو مسوي.
0: طيب
2: الحمد لله.
0: اوكي ابو عبودي اتمنى لك يوم حلو شكرا لك.
2: علقت لك على التيك توك
0: صدق والله
2: بس بشار محمد بس
0: عيوني مية هلا. اوكي اتذكر اتذكر. تحياتي لك نورتنا شكرا لك مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. خلوني اعيد الارقام وسؤال الحلقه مالتي. خاف واحد جديد انضم ويانا على السماع وحاب يشاركنا، السؤال يقول شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني من تسمعها من عنده او خلني نقول يكتب لك اياها برساله مثل ما قال ابو عبد الله تعرف انه اكو فد مشكله راح تصير او اكو فد خبر سيء راح يوصل لك. اياس تحيات بعدني ما فتحت الرساله. اوقف خلني افتح.
3: شكرا جزيلا شكرا. نخابرك فيما بعد.
0: اياس
3: فيما بعد راح نخابرك. نعم
0: اياسي اهلا وسهلا حياك انت واللي وياك.

0: محمد، شنو الكلمة والجملة اللي تسمعها من الشخص الثاني أو الطرف الثاني ومن تسمعها تعرف أكو مشكلة جايب لك
1: محتاجك ضروري.
0: محتاجك ضروري.
1: أي
0: هاي محتاجك ضروري تجي بابين، يا أما باب أكو مشكلة يا أما أريد أطلب فتشي وصعب، يعني شايف هذا؟
1: لا لا، أكثر شيء المشكلة أوقد علي بسرعة. محتاجك ضروري.
0: محتاجك ضروري، أوكي. فأنت هنا تجهز كل أسلحتك النفسية
1: والعصبية. مثلا بعدين من نرد على التليفون أطلع صندوق مشكلة موضوع كله استوجب كل شيء.
0: صحيح.
1: اي والله، بس مجرد حتى شنو يخلون المقابل يرد عليهم.
0: هي. مرات اي فعلا يستخدمون هاي الكلمات او الجمل لفت الانتباه. اي تجاوب.
1: اي مرات يعني يقول له مثلا فلان ما يجاوب، يقول له انا فلان اخليك يا يجاوب.
0: صح.
1: وهذا المؤمن يدز يشوف هذا، خلي المقابل انه يصدق عباله كل شيء.
0: فعلا. طيب اني كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
1: اني اشكرك.
0: شكرا، باي باي. علي حميد، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين. اياس تعال تعال. عمار يقول خلي يجي هناني. مو عمار شو من ورا خشمك هلبي؟ تعال اياس عازميك على قهوة. قهوة. يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: كنا مع عبد الله. عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك عيني؟ شلون صحة؟
0: الله يسلمك عيوني. انت شلونك؟
1: الله يسلم عيونك. الله يرحم والديك.
0: اشكرك اشكرك.
1: سؤالكم شنو؟ اردسكم سؤال.
0: اول شيء من وياي الاسم الكريم؟
1: اودع كندد العباس.
0: نعم.
1: ايهاب عبد الكريم.
0: ايهاب اهلا وسهلا يا ايهاب.
1: هلا بيك. بعد
0: ايهاب اكو بعض بعض الكلمات سوري او الجمل نسمعها من الشخص المقابل نعرف انه راح يقول لك هذه الجمله وراها اكو مشكله، اكو سالفه جايب لك اياها يعني تعكر مزاجك. فشنو الجمله اللي انت من تسمعها تعرف هذا الشخص جايب لك مشكله؟
1: والله استجابنا المشكله هذا المندوب ماكو.
0: ايه
1: بشرنا بشاره قال اليوم ما طلعوا سياراتنا بالحجز.
0: حلو حلو. هذا انطاك اياها راسا بدون كلمات وبدون كذا، راسا قال لك اليوم ما طلعوا سيارات بالحجز، قعدوا وسكتوا مو؟
1: ايه
0: ايه
1: يا خان العطاء.
0: والله انا ما اعرفه.
1: وسيد بشار قاعد يقبالنا.
0: عيوني تحياتي لك وسيد بشار.
1: الله يعزك على راسك
0: عزيزي. شكرا. مع الف
1: سلامه.
0: الله يسلمك. مية هلا عيوني. باي باي سلطان. هسه انا من اتلقاها اليوم. سلطان انت اذا اسوي لك تحليل مثلا انه ايش قد شارب قهوه فراح يقول لك 99% عبير يعني انا خليها سكتة. يلا الو.

يلا اتصال. الو الو الو الو ماكو الو.

1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 آسيا سيل 0-7-7-0-1-1-4-1-1-5. أكيد هذه أرقامنا. وسؤالي، شنو الجملة اللي تسمعها من الشخص المقابل أو كلمة لما يقولها لك تعرف إنه هذا باب لأبواب جايب لك يا أما خبر سيء يا أما مشكلة يا أما أكو يعني فتسالفة مو تمام؟ سلامون عليكم. ماكو شوية ماجد المهندس؟ أكو هواية ماجد المهندس. شوية ماجد المهندس شنو هاي؟ يلا

0: اوكي متواصلين وياكم اكيد زيوني اللي عمل بورسلين تمام نبحث رقمه وبابي اهلا وسهلا حياك يلا اتصال تمام يلا الو
1: مساء الخير
0: مساء الورد
1: شلونك
0: اهلا شلونك انت
1: الحمد لله
0: عيوني مية هلا من وياي
1: الله يسلمك مصطفى البدر
0: اهلا شلونك
1: اهلا بك
0: شخبارك
1: والله مال حلو كيف
0: انت زين
1: اي الحمد لله ليش اكو شيء
0: لا سؤال مو زين اسالك انت زين لو مو زين
1: شوفي
0: نعم انا اسمع انا اسمع ما اشوف اي
1: لا مو راح تلقطي لي بالحكي لقطك
0: زين اي تفضل
1: خلينا ناخذ راحتك
0: يلا يلا
1: المهم شوف اذا مثلا اذا صديق قال لك او مثلا اذا المره قالت لك
0: بضمطين الثنين يعني اسمح لك راح اسنح لك هذه الفرصه
1: هذا اوفر اكيد
0: اي تفضل لا طبعا الدلل انت مصطفى
1: صدق اذا المره قالت لي مصطفى
0: اي
1: يعني مشكله
0: يعني اذا صاحت باسمك اذا صاحت باسمك يعني مشكله
1: ايه
0: يعني انت مشكله قصدك
1: ايه يعني اذا قالت لي مثلا اذا كتبت على واتساب مصطفى
0: هي بالايام العاديه شو تصير يعني شو تقول لك بحيث انه عادي
1: يعني عادي مثلا اي رجال قال حبيبي
0: اوكي تمام
1: اذا قالت مصطفى اعتبر انه لو انت مسوي لك شفصه مثلا
0: اخر مره سمعت بيها مصطفى
1: قصدك اخر مره سمعت بيها حبيبي
0: والله عرفت هاي راح تكون اجابتك
1: اما اذا صديق مثلا دخلك وكتب لك انت وين
0: ايه
1: يعني لك علاسه لو يوصيك على شغله لو ما ادري شنو لو مثلا يجيب مثلا تجيبه وياه لو مثلا يعني اكو فتكروت
0: هاي السؤال في مصطفى هذا تحكي عليه انا ندز السلطان انت وين يعرفك فشي لازم يجيبه وياه بالطريق
1: لازم اكو علاسه وهو مرات ثلاث اربع اصدقاء هذول جماعه اللي مثلا تجيب له شغله
0: ايه
1: يلا نتحاسب بعدين
0: زين
1: ويعلك
0: هسه اني هذا كله ما يهمني موضوع الاصدقاء نرجع للزوجه لا ما يهمني نرجع للزواج الزوجه سوري يعني طبعا ساحتي من تقول لك مصطفى تعرفك مشكله مو
1: اي من تقول لي مصطفى يعني متناديني انه مصطفى ويش يعني لازم اكو فد يعني الموضوع نتناقش فيه او ها يعني لازم اكو ضوجه بالموضوع
0: لازم اكو عركه وش مغثه
1: اي اكو
0: بما انه انت الطرف الثاني فلا يعني بالضرورة اكو هواي مشاكل لان انت شوية مصطفى يعني موضوعك شوية
1: ليش مثلا هذا الحكم
0: واضح يعني
1: لا انا ما جاوبك خلي سلطان يجاوب
0: لا هو سلطان جاوبني
1: نرجع طبعا عيد السؤال تاني
0: طيب مصطفى تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك نورتنا
1: تحياتي لك والسلطان
0: الحمد لله على السلامة مرة ثانية نقول لك مدري ثالثة مدري رابعة شكرا لك باي باي يلا الو
2: الو مساء الخير
0: اهلا مساء النور
2: هلا عبير هلا بيتم تحياتي للسحاب المخرج
0: هلا
2: الله يسلمك الله يخليك
0: هلا وسام يلا وسام
2: شلون انت
0: قول
2: هذا يعني هو مو يسلمون علي مثلا
0: اي
2: يعني مو يلح بالسلام بس يزيد بالسلام هلا وشلونك شلون صحتك خاصة اذا اليوم انا شايفه او البارحة
0: اي
2: فاكو شيء بالموضوع لازم اكو شيء
0: زين
2: هاي اذا واحد ويسلم علي واذا انا وياي فد مجموعه
0: ايه؟
2: لا يباوع عليك ويرفع ايده مثلا يعني اكو التلميحات
0: الايماءات المعينه حركه الايد العين هاي السوالف تعرف
2: فيرفع هو من حيسلم وانت وياك مجموعه حيباوع عليك لو يضحك لو يقول
0: بس خلينا نركز على اول نقطه حبيتها اللي هي فعلا من يكون كلش اوفر بطريقه السلام وكلش اوفر باعاده كلمه شلونك نفسيه

0: يلا بعدنا بتواصل وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالنا اللي يقول شنو الكلمة او الجملة اللي تسمعها من الشخص الثاني، يعني الطرف الثاني من يجيك واحد. اكو كلمات نسمعها من عندهم هي نعرف انه هذه هي مفتاح الى حديث حول فتشي بمشكلة بخبر سيء، يعني اكو هاي الاشياء ماكو. فاكو بعض الجمل نسمعها بالتالي نعرف انه لا خلاص اليوم مالتنا راح ينقلب او راح نحزن او راح يصير سيء او هاي السوالف. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770211115. هذه ارقامنا اكيد جاهزه لكم. اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك. ميت هلا، من وياي؟
1: أنا وياك مصطفى التكريتي.
0: حياك، ميت هلا مصطفى.
1: أول مرة أشترك بالبرنامج، ثاني متابع عبر المنصة تيك توك.
0: عيوني، ميت هلا.
1: ليك أكثر.
0: نورتنا.
1: أي مصطفى. أكثر. والله حبيت أشاركك هاي المسابقة مالتكم نعطي السؤال.
0: أي.
1: يعني كل ما تخبرني الحجية من تقول لي الوالدة تقول لي ها مصطفى شلونك؟
0: ايه
1: اعرف انه وراها تشطى اليوم ما تعبر.
0: زين الجملة الثانية اللي لا عادي طبيعي، يعني هي ها مصطفى شلونك طبيعية، يعني واحد يسأل، بس انت بالنسبة
1: لا لا خلاص خلاص هو ما يقولوا لي ايش يسموه، لا هم احنا باللهجة السكريتية شو تقول لي ها دادا.
0: ايه اوكي.
1: ايه يعني خلاص ان الامور
0: امور زينه ماكو شيء. طيب
1: ايه من تقول لي ها مصطفى شلونك او اعرف وراها مشكله
0: زين.
1: عادي بالشغل احنا من خابرني مثلا ولد من الموظفين
0: نعم
1: خابرني ها حب شلونك اقول يستر الله
0: زين. ترى حرام يا مصطفى يجي واحد يقول لك شلونك مصطفى تقول لك مشكله، يجي واحد يقول لك شلونك حب مصطفى تقول لك شلون يتعاملوا وياك مصطفى.
1: لا بس يختصروا لي ها حب شلونك عودي سائل بداية يسأل على احوالي شلون احوالي، يعني اقول له مو زين يجوز ما يفاجئني بالمشكله.
0: صحيح فعلا. يعني زين هم يفكرون بنفسيتك يقول لك خلاص اساله شلونه، يعني اذا اوكي
1: ما اخليك حكي هي هي ولا ما لا يفكر بنفسيتي ما يخابرني مباشر يجرب وجهي.
0: صحيح. طيب مصطفى انا كلش اشكرك نورتنا عيوني، شكرا.
1: الله يحفظكم
0: ان شاء الله. يوم حلو ان شاء الله تسمع كل الاخبار الحلوه ان شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك للجميع. تحياتنا.
0: هلا باي باي. شنو السؤال؟ والله عدته هواية سعيدة. السؤال يقول شنو الكلمة أو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني من شخص أو تقراها بمسج أو فشي تعرف بأنه وراء هذه الجملة أو الكلمة أكو مشكلة جاي بالكياها.

0: زين
1: بلش
0: زين
1: بلش يحكي بالها ويكبر
0: ايه
1: هسه مشكلة صغيرة
0: ايه
1: يعني جزء ما طول 4 دقائق
0: صحيح
1: الاربع اضرب في 15 في 100
0: زين
1: يعني جزء ساعتين ثلاثة اذا خلص الموضوع مالته زين
0: زين اوكي
1: اقول له زين انت من البداية جيتني وتعيط ودقيت لك حكايتين وعبالكم
0: ايه.
1: مصيبة وثالثة الحكاية بسيطة
0: إذن أنت خلينا نقول مو كلمة ممكن تكون نبرة الصوت العالية أو اللي هو ياخذك
1: يعني
0: بطريقة
1: نبرة الصوت تكون مرتفعة
0: إيه تعرف إنه
1: أكو مصيبة جاية بالوجه
0: أوكي
1: يعني آخر مصيبة البارحة
0: يا ساتر
1: أي والله آخر مصيبة بعدني أستوري نزلت من السيارة وكان يجينا من عندي قلت له شك قلت له شك
0: إيه
1: أنا عبالي مثلاً شيء محترق شيء طاق
0: زين
1: والله فلان لازم يبنوا كاكله بالشارع قلت له يا مصيبه فانا قلت له روح على ابو كامل
0: مو هاي شويه اكو ناس تحب الاكشن والدراما فطريقتهم يعني بنقل الخبر
1: يعني
0: شويه مشكله
1: الاكشن بالعراق مو طبيعي
0: اي اي اي طيب
1: يعني المساله اذا تصير دقيقتين ثلاثه تنحل
0: اي
1: وتفض الشغله اكو ناس تروح تكبر وزيد بالحكي
0: نعم
1: وتسوي الفيلم ساعتين ثلاثه
0: اوكي محمد اني كلش اشكر اتصالك لا عيوني ميتها لنورتنا اكيد شكرا مع الف سلامه باي باي نورتنا امجد شكرا عزيزي منور ست احلى اذاعه الرشيد واحلى مقدمين ومخرجين واحلى ابيض واسود شكرا عيوني ميتها يلا اتصال
2: الو مساء الخير
0: تفضل اهلا مساء الورد والفل والياسمية والاشياء الحلوه واللطيفه يا استاذ سيف نورتنا
2: اي عافيه عافيه عافيه عافيه شوف هذا الاستقبال الحلو
0: شلونك استاذ سيف ان شاء الله بخير
2: تحياتي ليش تحياتي الكادي وتحياتي كل المستمعين اكيد
0: اهلا وسهلا استاذ خيف
2: عبير.
0: سيف خيف
2: بخيت عمي ما عندكم ازمه بالبنزين يمكم
0: يعني هي كانت موجوده

0: جملة تقول إنه أكو مشكلة أو أكو خبر سيء راح يقول لي.
1: يعني عبير أكو هاي ناس من أعرفهم من أكو كلمة يقولونها شوف تجي باو علي يعني خلقت قالبها شكو ماكو رأسا شو جاوبك يقول لك من الله زين.
0: نعم
1: هاي أنا أعرف راح تصير كوارث يعني زي. لازم سامع شيء أكو كارثة أحد حاكي عليه.
0: نعم.
1: يعني معناته البشر مو زين.

0: ان شاء الله بالايام هاي يعني باكر نحاول اعالج الموضوع, وبالتالي انا بالعكس صفحتي يمكن احسن يعني من هذا اشوف هسه. تسمعي خالي شويه لهوايه شويه هوايه. يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام, اهلا وسهلا.
1: شلونك تتعبي؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله.
1: شفت والله انا صراحه يجيني مرات اتصال يعني مسج من زوجتي مسج يقول لي اقول لك حبيبي عينكم الطيبه.
0: ها انت عكس مصطفى.
1: واكو بنات اثنين عندي يزونونهم هم دائما يوصلون يوصلون تكتب لي هلا وامجد انت وين يعني اللافت.
0: هلا هاي انا اسويكيها امجد خديت تحكي علي امجد امجد والله من قلت لي اي هاي انا اسويك يا امجد انا اقول لك وين امجد
1: يعني وين يعني الساعه 12 ونص الظهر في الوحده بيحطوا البرنامج تكتب لي هلا وامجد توين
0: لا ولازم الشغلة يعني ممكن 10 دقائق عفية يعني قبل 10 دقائق أو هيك شيء.
1: أنت ما بتيجي حجاج بين السيارة.
0: شكرا أجل لأنه يعني
1: وحدة
0: إيه شكرا
1: وحدة أبو اللول ما تحجي هذه من تكتبي هلا وأبو الجوب أنت وين يعني سلم لي على الله لا
0: إذا ذني ثلاث جمل تسمعهن أو سوري جملة هي هاي وحيدا عندك أنت باعتبارك هذا شغلك خلينا نقول هاي الجملة تعرف يا أما أكو مشوار كلش متعب يا أما أكو فد يعني فالتفصيلة ما حلوة إيه أو هيك شيء
1: مع المنصور الازدحام القوي هو يجيني غفل.
0: إيش فيك أمجد ليش تحكي علي؟

0: كيف آخر 5 سنوات مرت عليك؟ فيا جماعة بعض الجمل مو كلام، بعض الجمل إنذار مبكر، وإذا واحد قال لك اليوم أريد أحكي وياك لا تجاوبه بشنو، جاوبه بس قبل ما نبدي أريد أعرف يعني إنه إيش راح تحكي، أو أني أحكي براحتي لو أجيب محامي، لأنه أكو مثل ما قلت لكم بعض الكلمات من تلقال إنه فعلا هي تعتبر إنذار مبكر إلك لوجود مشكلة. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف بعيد عن المشاكل إن شاء الله، مو إن شاء الله أوس أنا عندي مشكلة يوم. إذا مستمعين نختم وياكم، تحية للجميع، باكر نفس الموعد 1:00 نلتقي وياكم. شكرا شركة أوكي، أهلا أهلا نورتنا 100 هلا. باكر 1:00 نرجع نلتقي وياكم ببرنامج ندرة شاغر. باي باي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن إقليم كردستان، 5 صواريخ استهدفت سليمانية دون خسائر بشرية. التربية، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ لا تهون في مواجهة التهريب والمسائل القانونية أن يكون مقصر. النزاهة، السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية لم نتدخل في الشأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن، إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
6: بانجور، بانجور، بانجور،
4: بالسبعة ونص الصباح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: مكتوب.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس شركة توتال أنرجيز باتريك بوينيه، وأضاف: جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في العراق لا سيما في مجال الغاز. وأشار الزيدي بحسب البيان إلى الشروع بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية في العراق وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني. وأشار الزيدي بحسب البيان إلى شروع بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية في العراق بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. أعلنت وزارة التربية استعدادها لانطلاق العام الدراسي

جديد 2026-2027، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن وزارة التربية مستعدة لانطلاق العام الدراسي الجديد بعد إعداد سلسلة من الخطط والإجراءات والتنسيق مسبقا لتحديد التوقيتات الخاصة بانطلاق العام الدراسي. أعلن جهاز أمن إقليم كردستان في بيان أن 5 صواريخ استهدفت فجر اليوم مناطق حدودية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالخسائر أكد أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات. وفي ختام البيان دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن سقوط الصواريخ وعدم لمس بقاياها أو حطام الطائرات المسيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان أقدم على بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشرية في المحافظة. وأوضح أنه ضبط بحوزة المدان 75 كيلوغرام من لحوم الخنازير غير الصالحة للاستهلاك البشري في ناحية الحرية التابعة لقضاء الكوفة، حيث كان يقوم ببيعها للمواطنين على أنها لحوم مواشي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أن ما اتفقت عليه إيران وعمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين، وأتابع ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، لكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر. ختم هذه النشرة، هذا التذكير بعناوينها. الزيدية الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. التربية أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. الخارجية الإيرانية لم نتدخل في شأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
3: أعلن أعلن
1: على الرشيد
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: رشيد فن.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت بشو يعني؟
5: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال التيك توك البث المباشر. سؤال سريع، انت الان امام خيارين او انت امام خيارين، عمل تقبض من عنده يعني خلينا نقول مليونين دينار عراقي، حلو، يعني 1500 دولار، اقل من 1500 دولار قل، بس ما مرتاح بيه، بس هو عمل بفلوس او يجيك من عنده، طبعا اذا كنت موظف او اعمال حره بكيفك، شوف انت شو مبالك. وعمل اخر تستلم ب 900,000 بس كلش مرتاح متونس، يعجبك تروح لهذا العمل مستمتع، اياهما ستختار وشنو المعيار اللي اختاريت عليه؟ عيدكم يا عمل تستلم ب مليونين او تقريبا حوالي 1400 دولار، 14 ورقه 13 ورقه بس ما مرتاح بي، يعني من تروح يعني مثلا اذا بالكراده تقوم تكره الكراده كلها لان هو بالكراده هيك، بس راتبه حلو. وعمل اخر تستلم ب 900,000 800,000 يعني كلش مرتاح بي تتونس من تدخل، اياهما ستختار وما المعيار في ذلك؟ بصراحه بدون كذب بدون مبالغه بدون هاي السوالف مالتكم مال جبر الخواطر. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال بينا على الرقم واتساب 0720 11415.

0: ناخذ يا نوال اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله وبركاته.
1: شلونك
0: يا هلا كل الهلا من وياي.
1: تحياتي
0: لك. والله يخليك يسلمك.
1: بخصوص السؤال الحلقه انا سيف من
0: بغداد. اهلا بك يا سيف. سالفي
1: سلطان بالنسبه للعمل هو بصوره عامه ما شوفاني اكو عمل جدا مريح يعني.
0: ايه.
1: وكل عمل يعني لازم يمر بايام يكون متعب.
0: ايه. ما بدي احكي على الجهد اللي بالعمل، احكي عن
1: نعم.
0: اجواء العمل.
1: اعرف هو ايه. انا اخذ من هالبان.
0: ايه.
1: يعني هو لازم يطلع لك بد واحد يخرب عليك صفو اليوم.
0: صفو اليوم ايوه.
1: هذا الموضوع عادي يعني بس انه يعني اذا نقارن بين الاثنين بين الحالتين اللي حضرتك فضلت بين
0: ايه.
1: انا افضل انه الراتب الاقل
0: بالاجواء المريحة.
1: اي لانه الشغل المو مريح صعب راح تستمر يعني هذا راح يستنزفك نفسيا يعني
0: بس كاشه حلو
1: العفو
0: الكاش مالته حلو اقول لك
1: هو كاشه اوكي حلو بس انا شفته حلو هذا اللي ما راح اقدر استمر به يعني كيف اقدر اقاوم انا افضل انه لا يعني اوكي يعني هو بالمناسبه هو لو اكفت يعني خيار ثالث يكون ما بين الاثنين طبعا الافضل يعني يكون مكان حلو وراتب حلو
0: انا غشيم حاصركم بهالمكان
1: اي نعم بس يعني بالمجمل لا المكان المريح هواي افضل هو كل شيء بالدنيا مو بس الشغل يعني اي تقدر تبقى بمكان مو مريح
0: صحيح اوكي
1: يعني قدر تقاوم قدر تحاول راح توصل لفد نقطه يعني بعد خلاص
0: صحيح اوكي حلو طيب تحياتي لك سيف حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا حبيبي هلا بيك مع السلامه باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: الغالي سلطان
0: اهلا اليوم طاب رسمي شلون الاخبار
2: شلون صحه
0: شلون الامور
2: اشتاق لك
0: الله يخليك تفضل
2: وين طلعت
0: والله اجت ببالي قلت خوش سؤال هذا كان ببالي غير موضوع طلع الطرحه فاجى ببالي هذا السؤال انت شنو
2: ولا كان جيتك ليه عمود اجاوب
0: ضروري
2: هذا السؤال يمسني
0: ضروري ايه زين شو تسوي شنو يا تختار
2: انت قلت بيها شو اسمه لازم نحط ان
0: لازم نحط شنو
2: ان بيها يعني اذا
0: ايه؟
2: مثلا
0: اي تعطيني مبرر
2: اي ما ملتزم يا عائله اطير على ابو 900
0: والله
2: مغمض اروح
0: أه؟
2: لو مو اثنين ثلاثه يعطوني الكاش
0: زين
2: بينما لانه مضطر
0: أه؟
2: حاليا دا امر فيها يعني انا احكي لك اياها يعني مثال
0: واقع حالي
2: يعني واقع حال حقيقي يعني راضي باللي دا استلمه وخير من الله الحمد لله وشكر
0: الحمد لله
2: بس ما مرتاح صفر يعني نفسيه صفر استنزاف طبيعي للصحه
0: والاجواء
2: الاعصاب يوميه
0: يومي
2: يومي يومي يومي
0: ايه
2: البيئة كلش سامة
0: اويلي
2: الى بعد حد ايه بس مو محيط
0: حلو يعني انت بوجهة نظرك الى انه حاليا بظروف اللي انت بيها لا تروح باتجاه لانه امور انت رايح باتجاه لانه راتب جيد لكن اجواء غير صحية
2: صحيح
0: اوكي
2: طيب مثال حي
0: مثال حي على الموضوع والله طيب
2: صراحة
0: تحياتي لك
2: بدول قلبك
0: بدول عينك
2: ورد
0: يلا نسولف عنك باي هلا

0: جامد كده كده كده كده كده كده.
1: وجه تحية طبعا صديقي العزيز مروان، تحياتي إليك حبيبي مروان. طبعا أولا جدا مشتاق لك، ومع العلم هو مروان فرع من بيتي بس ما بشوفه إحنا. مازن تحياتنا إليك، مازن ماسة أمير تحياتي إلكم حبايب عمو. أنا صديق بابا بس هو مشكلة إحنا من زمان صدقاء يعني مو هسه، وبيتنا وراكم أو لا هو أي بيتنا وراكم بس إحنا ما ملتقين، شو نسوي والله والله. بس هي مازن عايفتنا ما تقول هذا أخوها سوي له شيء ما يعني، يلا مو مشكلة. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: اهلا
2: استاذ.
1: 15 يوم ظل من نفس 15 يوم شنو؟
2: اي والله مستوحش اليوم المكان كله.
1: شنو 15 يوم وين؟ ايش قلت لربك؟
2: قلت له
1: ما مو ماشي.
2: ايوه
1: خاف طلقت يلا.
2: لا والله مضى بس يا 15 يوم يا سنوية خدتها والله. اسم الله عليك.
1: الله اسم الله عليك.
2: ايوه جيت عشت هاي الحياة المخملية، تقعد مثلا في الدعاش تريق ورا ساعة تروح للجيم ثانية يعني ترجع وتروح تشوف شغلك هيجي من بعيد من بعيد باوع. موضوع كان مختلف.
1: حياة حلوة. شلون يوازيك قدم تقاعد؟ تلبس روب. طيب ايش تختار حسام؟
2: اختار الفلوس تاع السلطان وين ما تكون.
1: فلوس اوكي.
2: اي والله حتى لو بجهنم.
1: والله حلو
2: والله.
1: ما يهمك اجواء مو صحيه تعبانه مسامه.
2: لا هو اصلا العمل هو دائما البيئه مالته لازم يطلع لك واحد دنغوز كذا يخرب المكان. فانت ايش تسوي يعني بالاستمراريه تقوم تتعود يصير عندك يعني يعني حصانه من هاي التفاصيل. تتعلم استاذ مع الوقت تتعلم.
1: تمرين
2: تقوم اي تمرين يعني الحياه يعني بالذات هاي الاجواء الوظيفه او اجواء العمل شلون ما تكون مشحونه هاي انت تتاقلم وياها تمشي زين. المهم انه انت تقبض
1: اي اخر الشهر ينزل الله
2: اي تجيبه من حق السبع وتجي
1: تجيك المسج تخبل
2: اي يعني خلاص تم عادة شحن بطاقتك كذا حبيبي قلبي انت.
1: أذكر كل اللي شفتهم خلال شهر واستيقظ أبتسم وقهقه. إيه
2: خلاص يعني تحس يعني نشوة يعني
1: نشوة
2: هاي الانتصار العظيم يعني. فخلاص يعني الفلوس وين ما تكون السلطان أنت طالع من الصبح قايل يا الله. يعني ماكو شغل يجي على المزاج يعني.
1: إيه طبعًا هو ماكو لا.
2: ماكو شغل يجي على المزاج. أما إلا إذا كان شغلك الحر الخاص. ومع ذلك هم بيرهاصات يعني.
1: هم بيا مية مية. بس مو يبقى القرار عندك أنت قرارك. بس ذاك أنت يعني مضطر على القرار.
2: العمل الحر هواية يفرق. مش قد ما يكون صعب، مش قد ما يكون خسارة بي، قد ما مجازفة كذا. بس يبقى العمل الحر هو سيد كل شيء.
1: زين.
2: أما الوظيفة يعني أنا بتعبيري الشخصي أسميها عبودية. زين. يمكن هواي ناس تسميها شيء. خلاص هي عبودية يعني أنت لا وقتك لك لا كل شيء تقدر يعني خلاص لازم رئيس ومرؤوس وهاي التفاصيل.
1: لازم هاي السياقات.
2: تمشيها وهاي الحمد لله وشكرا. حلو. شكرا جزيلا.
1: طبقت العافية. شكرا تحياتي لك حبيبي. أبو سبع كاتب ألو السلام عليكم. عندنا حيدر الماجدي تحياتي لك طالع. مع السلامة حيدر الماجدي. كل الأهل بيك. فلوس فلوس.

أتفضل أصلح. عندنا ماجد كاتب أكيد راح تلبال بالعمل الثاني وحتى راح أبدع بفلوس مو كل شيء. طيب عندنا مرحبا واحد بغداد، أهلا وسهلا. عندي مناشدة. واحد بغداد عندك مناشدة؟

0: خص عندي خص.
1: اي والله ها الله يا احمد. طيب يلا ناخذ اتصال يعني. الو
2: الو
1: الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا.
2: انا سلطان شلونك؟ تحياتي للمخرج.
1: الله يسلمك يا هلا ومرحبا. شلون اخبارك؟
2: المخرج الحمد لله. المخرج احمد
1: ولي التوفيق.
2: ولي التوفيق تحياتي. ولي
1: تحياتي لك. الله يسلمك. يا تختارين
2: يا خيارات سلطان؟
1: ايه اثنين زراعة. عندنا الاول اللي هو راتب قليل لكن اجواء عمل مريحه، والثاني هو راتب هواي بس اجواء عمل غير مريحه. يا تختارين
2: سلطان؟ يعني هسه انت فريق راديو رشيد،
1: اي
2: انت استاذ سلطان واستاذ مهيمن واستاذ ابان
1: ايه؟
2: واستاذ يعني لساتذة المخرجين، يعني انتم مرتاحين؟ ما عندكم اجواء يعني شلون ما مرتاحين بيها؟ يعني يعني ماكو عمل ما بي يعني شلون تعب
1: مرتاحين.
2: مرتاحين؟
1: اي والله مرتاحين
2: 100%.
1: هي ايش احلف ليش بالقران؟ انا بالنسبه لي مرتاح. يعني شو
2: انت مرتاح 100%؟ بس يعني
1: بقي مشاكلك؟ خلينا نسوي عقوبه اداريه.
2: يعني سلطان احنا يعني انا من احسد الثمره، يعني انا احب انه انا اكون تعبانه ويعني شلون نهايه العمل تكون فيها نتيجه، يعني الطالب من ياخذ 100 يعني هو تحت بالتراث. واكيد يعني كانت اكيد طفت الكهرباء والاجواء ما مريحه، فيعني ماكو عمل ما بي تعب. يعني شلون انت انت عارف كنت سيد العارفين سلطان انه ماكو عمل ما بي تعب.
1: طبعا 100% هي هنا نصير. شكرا تحياتي لك يا ورده. تسلمين يا ورده. هلا براحتك استاذ. اوكي حبيبي. عندنا نزمه الصباح منور استاذ، شكرا جزيلا. واحد بغداد اكيد راتب قليل بس اجواء عمل مريحه. هسه اقول لزياد العاني انت مرتاح دقعد. لا والله العظيم اخابره هسه ترى زياد عليك احمد والله العظيم.
3: ويانا فراشه برومانسيتها.
1: اي زين انتوا عليش
3: مرحبا بعيوني.
4: مشكله كبيره.
3: بمن الشكين حياتي؟
4: لا لا أنا ما أشك، بس أنا تزوجت واكتشفت بعد مرور 3 أيام.
3: شو اكتشفت يا عمري أنتي؟
4: أنا ما منسجمة ويا رشدي.
3: أوي ما منسجمة
1: ما منسجمة ما منزوجتك. أبو زوجي والله العظيم. ناخذ يا يعني اتصال. ألو
5: مساء الخير.
1: مساء النور
5: الغالب الصلاطين.
1: شو الأخبار؟
5: طبعا المخرج وليد فنان.
1: من ولي التوفيق؟
5: ولي التوفيق. ولي التوفيق لو
1: وليدي خبل ترى بشغله.
5: لا بس اسمه ولي التوفيق يعني نفس
1: الفكره. لا هو يعني هو اسمه ابو توفيق اسمى ابنه وليد. ابو لو ما اخذ لو ما اخذ ياكل الفاتحه.
5: شلون عرفت فنان الصلاه؟
1: اي شلون عرفت فنان؟
5: لان جاب هذا المقطع.
1: اي
5: يعني
1: قبل
5: اي طبعا السلطين ولا هو
1: اي تفضل.
5: الاخت العزيزه اللي كانت خلفي
1: اي
5: هي صغيره لو كبيره يعني ما ادري يعني.
1: والله ما اعرف انا اعتقد هي يعني عمرها ما ادري
5: هي كلامها مال وحده كبيره ثاني يعني صار 4 سنوات
1: شيء. والله ممكن نسالها تسنيم اسمها هي سنسالها متخابر مره ثانيه.
5: حسنيه
1: تسنيم تسنيم
5: ها لا تحياتي للاخت
1: تسنيم تسنيم تسنيم تسنيم تسنيم
5: بس في
1: ايه زين. قل لي هسه شنو انت ايش تختار من عندهن؟
5: انا اختار مليونين.
1: مليونين
5: اي هو انا راكب
1: اي بس اي زين. انت بالمناسبه يعطوك مليونين راتب ومليونين اللي متحمل اللي حكينا عليه قلت لك هو لين هو صار انتصرت
5: بالضبط.
1: بس هذا بمليونين ترى هو
5: الف رحمه على
1: والله. اي والله
5: اي جد سامي انا ما ودي اسميه
1: ها؟
5: يعني اقول لك 900 وين اوديها؟
1: وين اوديها؟ تتحمل بيها ما تتحمل بيها
5: مطرب الجريده هي
1: مطرب واقف عليه مليون
5: الف مع الشكيت
1: والله زين اوكي
5: طبعا نحكي بشقر يعني خاف المستمعين يصدقون
1: لا احنا هاي باب المزاح
5: انصر هذا ذاك المقطع الثاني
1: زين اوكي اذا راتب عالي مع اجواء غير صحيه ماكو مشكله باعتبار ان الحياه مكلفه فلذلك نحتاج احنا راتب عالي
5: صحيح
1: اي احسن لك
5: الحمد لله
1: الحمد لله والشكر يا رب الحمد لله دائما وابدا تحياتي لك حبيبي
5: تحياتي الاخ وليد
1: ذاك عراقي مصطفى الكويسي عنده مو بس اربع رواتب وعنده ثلاثه اوفر تايم همين حط عينك علي الو يا فنان ولا يا فنان انت فنان
5: حبيبي
1: قلبي تحياتي لك شكرا جزيلا
5: حبيبي
1: ما نسيت ما شو اسمه بسام ناخذ اتصال الو
0: يا بألو
1: يا اهلا
0: تعب عبالنا تسال
1: ما على حقك اسال بس مستحيل هذا الموضوع وين انت تكذب علي
0: لا
1: الصوره مو نفس الصوره ما مستحيل صفن
0: لا نفسها
1: والله مو نفسها
0: والله شنو قاعد بايع لك بضاعة شو شيء؟
1: لا
0: نفس الباركود ونفس اللي يابا والله بالسلاطين
1: اوكي
0: الباج نمبر نفسه انت ما شايفه قبل شوفني يا مني
1: شايفه بس بعدين تذكرت عسى تذكرني
0: تذكر
1: ضغط
0: شلونكم
1: عيني شلون الاخبار يلا قول لي شو تختار
0: ابو سلاطين
1: صراحه
0: استفسار بسيط يعني شنو اجواء مثل المصحيه شنو مثل غيبه ونميمه
1: يعني غيبه نميمه منافسه حرق تعطيب تدخل انت ما مرتاح مكان ما مرتاح بيه بس استلم مليونين واحد مرتاح بيه يعجبك شو اسمه ب 900
0: كل هاللعب لا والله مليونين حجي
1: ها
0: والله
1: مليونين
0: يعني كل ما لاعبي
1: زين ها انا اسويهن
0: انا ابوهن ومهن
1: ايه
0: قال له انا ابوهن ايه احد الكسم المسلسلات قال له انا ابوهن قال له يا نزول عليك
1: زين
0: والله بصراري حرق انا يا
1: ضابط زين ليش هيك
0: بعد شنو يا بس صوتي ها
1: ليش هيك
0: الو
1: وين
0: شلون لازم يجي ابو طرافين اقول لك شلون لازم يجي
1: ها
0: اي والله لان احنا اول شيء المنافسه وهاي المنافسه يعني كادت ان تكون شريفه
1: اي لولا
0: اي لولا
1: مرتضى تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مرتضى على الاكاد
0: احنا شغلنا لازم هيك مثلا فلان مندوب ما يشتغل هذا تنطي نتله تحرقه
1: طيب.
0: فلان مثلا ما متابع فلان يكوم مواد
1: اوكي
0: عندنا مندوبه يمكن راح يعرفوها يمكن بس هي اسمها رويده بالعراق هاي في دول هاي حرمت عليها الطب للعامريه
1: ليش
0: حتى لا معزوم مطعم مدرح حجي تكون مواد وصيدليات اكثرها بلوكات فقامت تخابرني فلان صيدلي اقولها بلوك فلان صيدلي اي بس قليل هي تتابع المواد فصارت عندها جفله من العامريه اي فالحمد لله والشكر يعني حرق وتعطيب وهاي ومرتاح ها بنفس الوقت مرتاح
1: ابو النيس
0: الحمد لله والشكر
1: تعرف ابو النيس يقول احمد
0: ابو النيس وين ما اعرفه يعني
1: انس
0: اكو تكمل للاسم اقرع هو يصير كان قاعد بصاحيه ب 28 نيسان شلون ما اعرفه
1: زين حلو اوكي ما شاء الله طبعا الاعدادات طيب اذا بالتالي انت بالنسبه لك لا خلاص موضوع المال هو الاهم
0: راتب عالي
1: طيب تحياتي لك
0: تحياتي
1: لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك باي مع السلامه

0: يعني هسه أوس برنامج هادف يا حبيبي، إذا مو هادف كيفك أوف. طبعا هسه يمكن من خلال الاتصالات كانت أغلبها تتحدث على أنه من الممكن أن أقبل أنا براتب عالي حتى وإن كانت الأجواء غير صحية في العمل أو في مكان في بيئة العمل ماكو مشكلة. البعض لا، قال أنا والله الأجواء مو صحية أبدا، أنا ما أحبها، فلذلك قد أخذ الراتب الناصي. هذا بمناسبة هذا واحد من الأسئلة الواقعية اللي ممكن تصير عندك أنت في حياتك، خصوصا بعد استمرارك أو يعني أنه تقطعك وقت طويل بالعمل، فلذلك قد يكون عندك هذا الموضوع خيار أن يكون أنت تشتغل في بيئة عمل كلش مريحة لكن راتبها قليل، وممكن تعيش أو تشتغل في مكان بيئته غير مريحة ولكن راتبها هواي. فأنت شنو اللي تختاره؟ طبعا كل واحد إذا كانت بنية أو ولد، كل واحد هو قابليته، كل واحد هو قناعته، كل واحد هو ممكن شي يفكر شنو يريد، الهدف مالته، التارجت اللي بحياته هو أصلا راسمه. فلذلك راح يبقى هذا السؤال وياكم على مدى هذا الوقت من البرنامج حتى الساعة الجاية، وأريد أعرف الآراء وين راح تروح، بأي اتجاه، من الأكثر من المستمعين كلهم وين راح يتفقون على أن يكون هنالك راتب عالي بأجواء غير مريحة أم راتب منخفض بأجواء مريحة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. بإمكانكم الاتصال على الواتساب 0720111415 من داخل العراق وخارجه وتشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم، أو بإمكانكم أن تكونون ويانا أنتوا على البث المباشر على تيك توك، على حسابنا بالتيك توك، تقدروا هناك تروح تشوفون شنو الأجواء. وطبعا على تيك توك حسابنا هو إذاعة الرشيد، أو بس إذاعة الرشيد صح؟ لو بي تكملة أحمد، أوكي إذاعة الرشيد فقط. فبإمكانكم تدخلون على تيك توك تكتبون بس إذاعة الرشيد، راح أطلعنا قدامكم بكرسي لون أزرق، هاي لابس أزرق، بنطرون رصاصي. ناخذ اتصال. الو الو، وين المتصل اللي خابرنا؟ وين الو؟ اي شنو هاي؟ وين صوت قطع؟
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. كل الهلا بيك، من وياي؟
1: انا سيف المتصل الاول.
0: ها سيف، اوكي اهلا سيف. اي
1: اضافه بسيطه
0: يعني، يلا اضافه بسيطه ضيف.
1: اذا يعني نظام الموضوع بمنظور مختلف
0: اللي هو
1: هسه احنا يعني انت اشوف انه الاحصائيه تقول انه الاكثر يقول لك انه انا موافق انه يعني اشتغل بيئه تامه على حساب انه راتب عالي. زين، هو البيئه التامه منين جتي؟
0: من مجموع الموظفين او العمل نفسه ورب العمل.
1: زين، مو يجوز يعني مع احترامي كل طبعا، والله مو يعني موضوع مو شخص احد يقف على على صدره ابد، ومو يجوز الناس اللي اصلا راضيه انه تشتغل بالبيئه التامه هم سبب بالبيئه التامه نفسها.
0: مو لعديش يرفض، بالعكس لازم يقبل.
1: اي هو مدير يرفض، بالعكس هسه ما حابين يعني.
0: ها يقول لك انا اقبل.
1: اي بالضبط،
0: يعني هسه بس قال قال قال قال انا جزء من هاي البيئه احبها خلاص ما عندي مشكله.
1: شوف يعني هو اغلب الناس اللي اصلا راضيه يجوز هي اصلا هي جزء من عندهم، مسببه هي مسببه.
0: ممكن
1: احنا نشوفها اصلا يعني،
0: وممكن هو يقول لك لا انا احسبها ماليا، اليوم الظروف الحياه تحتاج الى مال، فاذا قد اضغط
1: هو الموضوع يعني اكو ناس يقول لك انا قوي ما اتحمل ما يهمني.
0: اي بالضبط،
1: بيئه
0: تامه عسى ما ماكو بيئه،
1: هو نفسه هذا الشخص خليه نفسه يجوز هو اصلا هو من ضمن البيئه التامه اساسا.
0: ممكن هي مو تبقى تدري شنو، تبقى كل واحد شلون يباوع الموضوع من وجهه
1: نظره، موضوع نسبي. موضوع نسبي
0: 100%. اي يعني اكو واحد مثلا تلقاه يقول لك انا بالبيئه المريحه انا احبها، لان هذا ممكن انسان يقول لك انا
1: وهذا الطرقاني وصلنا للنتيجه انه يمكن احنا يعني الغالبيه من عندنا انه هم من ايضا من البيئه
0: السامه. يعني حبيبي واضح احنا بدنا نجاوب على السؤال اللي يطرح، صار له فتره كلش طويله من الزمن الى نبي الله نوح صعد الزينين بالسفينه، والمشكله لحد الان ما نلقاهم، اعتقد هي مارست ونزلوا.

0: لو مستحيل دول كلهم كانوا زينين او اجدادهم زينين اللي نشوفهم بالحياه. فهي هي الشغله مليكه ما عليك انت هي من الموضوع.
1: اشكرك
0: تحياتي لك يا حبيبي سيف، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، هلا بك، مع السلامه، باي. عندنا اتصال، يلا. الو
2: الو
0: الو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك من وياي.
2: نور وياك.
0: نور، اهلا نور، توين؟
2: والله انا مختفيه صح.
0: ليش ها؟ حلو، حكيتي هتي.
2: ليش؟ ما اعرف،
0: شو مسويه نور؟ وين تروحين؟ مسافره؟ ماخذه العائله وما ادري وين رايحين؟ وين شتو؟
2: اي والله. سوينا تور.
0: شنو؟
2: رحنا الاردن.
0: اي.
2: رحنا لبنان.
0: اي.
2: رجعنا.
0: زين.
2: جبت مشروع جديد ملتحيه بيه.
0: يلا حلو. الله يوفقك ان شاء الله. شنو المشروع؟
2: يعني خط اختصاصه، يعني مشروع بديته جديد فملتحيه بيه، علمان حضر الكادر والمكان.
0: سوي ليش دعايه اذا تريدين عادي ندعمك.
2: لا لا
0: ما تحتاج،
2: ليش
0: نخاف
2: على نفسنا
0: من الحسد عيني؟ طقطقة حرمل.
2: لا لا نخاف على نفسنا من الارتداد.
0: ها اوكي. نور ايش تختارين؟
2: لا بدي احكي، ماذا شاقل
0: صدق؟
2: اي والله.
0: ليش؟
2: ليش هو ان نتعرض لهيك امور هنا؟
0: اه
2: للاسف للاسف،
0: يعني صدق للاسف، بس يعني طيب يلا.
2: يعني اعتداءات مالية، اعتداءات بالسمعة، نضرب الموضوع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ: لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن: إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر

طيب رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول هل بالنسبة لكم أكرادنا شاحن لهذا؟ يلا هل إذا كان عندك خيارين ما بين مهنة راتب عالي بس أجواء غير صحية، أجواء مو مريحة بالعمل، والراتب العالي قلنا تقريبا حوالي 1,000,000 أو تقريبا حوالي 14 ورقة، أو راتب ب 800-900 ألف بس أجواء مريحة صحية بالنسبة إليك؟ طبعا بالنسبة إليك المناسبة هي، يعني أنت اللي تحكم على الموضوع، يعني ممكن بالنسبة لك مو مريحة، بالنسبة لي كلش مريحة عادي ما عندي مشكلة. فأيهما ستختار من أو تختارين من بين هاتين أو من ما بين هذين الخيارين؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 وعلى 07-8-02-116-117. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا عبر الواتساب على 07-20-114-115. ويانا شنو هاي شنو هاي هالقدها، انطيني شوية وقت.

0: شلونك استاذ؟
1: يا هلا ومرحبا، شلون الاخبار؟
0: الله يحفظك استاذ سلطان المحترم.
1: منو وياي انت المحترم؟
0: انا اول مره اشارك، كنت مشغل اذاعه بالسياره وشفت الاذاعه حبيت اشارك.
1: كل الهلا بيك، اسمك؟
0: سراج الدين من بغداد.
1: شو اسمك؟ شهاب الدين؟
0: سراج الدين.
1: سراج الدين، من سماك؟
0: والدي.
1: والدك، شو اسمه والدك هو؟
0: رعد بلاطي.
1: زين شو جاب باله وسمى هالاسم؟ اسم قوي هذا بالمناسبة.
0: والله ظاهر كان مفكر انه شخصية مؤثرة بالمجتمع.
1: راح تكون انت شخصية مؤثرة بالمجتمع، بس هذا معناها ابوك هو يروح للجامع.
0: ان شاء الله اكيد مسألة وقت بس.
1: الله يوفقك يا حبيبي. طيب سولف لي، شو تختار؟
0: والله استاذ انا بالنسبة لي اشوف الاستثمار النفسي اهم من استثمار اخر.
1: بمعنى؟
0: بمعنى أن الوظيفة المريحة هي راح تكون استثمار النفسي لك. يعني عشان إذا عندي هواي فلوس ونفسيتي تعبانة، ما راح أقدر أنجز، ما راح أقدر حتى أتنى هاي الفلوس اللي عندي.
1: طيب
0: أي، فأنا أشوف أنه على قولتك 800-900 وبيئة مريحة كل إشكال.
1: ممكن تدخل بهيج خيار حاليا؟
0: حاليا أنا يعني خريج جديد، أنا أفضل البيئة المريحة اللي تخليني أنجز حتى وراء العمل.
1: والله
0: اي والله، يعني انا اشوف استثمار مثل ما شخص يستثمر فلوسه يروح يسافر على مود ترتاح نفسيته. بالعكس اصلا العمل راح يكون هو
1: استثمار. هذا احلى استثمار بالحياه.
0: بالضبط،
1: والله العظيم.
0: لا اتمنى للجميع يكون عندهم وظيفه مريحه ويكونوا مرتاحين
1: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نتمنى للجميع، واتمنى لك انت ان شاء الله كل الخير، ويا رب دائما ان شاء الله خطواتك جيده وايجابيه وتحقق الاشياء اللي ببالك
0: ان شاء الله. حبيبي
1: تحياتي لك يا حبيبي ياسر، شكرا جزيلا، الله يحفظك. باي باي. اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: طيب سلطان ورش شلون
1: حبيبي؟ الله يخليك، يسلمك من جاي.
2: عباس.
1: اهلا يا عباس.

0: ولقى نفسه وصل للبنك مال السقف وبالقع قوة.
1: قول عند تعال قل له تعال خلاص راويك التأخير.
0: تعال إيه كان نطيهم السويتش مال السيارة والهاي قلت له عمي تعال جرد السيارة. إيه قالوا هاي استوت قلت لهم ربع شهر هم ما أريده. درت وجهه ومشيت.
1: حلو.
0: حالياً أشتغل ويا شركة أنا قلت لك قبل أنا يوميا أفطر الكرخ من 12 الظهر ل 12 بالليل.
1: طيب.
0: الكرخ كله علي. صحيح هو العمل يعني متعب والازدحامات ودنتأذى
1: ما له خاص هاي
0: وتوزيع طلبات
1: جهد هذا هذا الجهد ما له خاص بالأجواء
0: بالضبط الراتب نص الراتب كنت أخذه
1: طيب
0: بس مرتاح ومتونس
1: مرتاح ايه مستمتع
0: ولقيت هو استاذ سلطان أهم شيء الاحترام بالعمل
1: طبعا
0: أبو المال أبو المال أي أبو المال إذا محترم ويقدرك وما يفكر بال بفلوسه
1: نعم
0: يفكر بالناس اللي تشتغل وياه حتى لو ينطيق قليل بيهن خير وبركه
1: اي صحيح
0: بيهن خير
1: انت
0: وبركه
1: انت مرتاح نفسيا فبالتالي تكون هي جيده
0: نعم نعم ارجع للبيت مرتاح حتى الله مبارك بيهن زين
1: طيب.
0: والحمد لله والشكر
1: الله يوفقك ان شاء الله يا رب طيب تحياتي لك يا حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا لاتصالك
0: فدغني من مال جيل الطيبين فدوه
1: بعينك تدلل ورا البرنامج ان شاء الله تزمر امر حبيبي الله يخليك هلا

0: ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك.
1: اخباركم؟
0: يا اهلا وسهلا. منو جاي؟
1: انا معجب بس ما اقدر اقول.
0: معجب بس ما تقدر تقول؟
1: وين معجب بيك؟
0: معجب بيه؟
1: اي نعم.
0: يابا
1: اي والله اخي انا بعمت على
0: وصلنا مواصيل هيك.
1: اي انا بدي اشتغل السؤال هذا مال مليونين او مليونين.
0: اي ايش تختار؟
1: اختار مليونين.
0: مليونين ليش؟
1: على مود زبيدة شلون تفش عليه فلوس؟ زبيدة المطربة.
0: زين ليش مو شمرت الفلوس شراكة لو كل واحد وحده؟
1: لا لا كل واحد وحده.
0: اه
1: والله شيء
0: صدق. بس انا ما اشوفك تطش.
1: هذه؟
0: ايه معلاوي.
1: ايه طيب ولا تطش والله.
0: ما اشوفك تطش. إيه تفتار اي تروح تجي.
2: اي هذا ما اعطش مكانه.
0: بلا ابو علاوي دائما ست القاي ما ادري يعني.
1: شلونك حبيبي؟
0: ان شاء الله اخبار برامج جميل.
1: اخبارك؟
0: شو امورك؟
1: والله الحمد لله شخبارك.
0: جدا مشتاقين. زين انت من شفت صاحبك يطش غيرته تلتزمه من نيده تقول له يابا تعال وقف فد لحظه.
1: منو؟
0: اه ايه
1: لا لا ما تطش شوي
0: ايه على الخفيف. ايه
1: على الخفيف.
0: مثلي شلون على الخفيف؟
1: انت معدل عمت
0: بدول عينك. مشتاق لك جدا
1: والله
0: مشتاق لك بالله العظيم. كلكم مشتاقين ان شاء الله. خلينا نرتب ان شاء الله نشوف.
1: يلا ان شاء الله
0: يلا صايرين. اه هي متفقين.

0: برامج جميل ابو علاوي حبيبي، تحياتي لك. هلا ومع السلامه. يعني شوفوا هسه احنا على اكثر من جانب، اكثر من مستمع، الاراء قاعد تتفاوت، الاراء قاعد تحكي على انه ممكن كل واحد وحساباته. وانا قلت الحسابات هاي ما لها خص بطبيعه الشخص تفاصيله، لا هي لها خص باهدافك انت من خلال عمل، او شنو العمل اللي انت تريد دائما تعمل او تعمل به. او ممكن في بعض الاحيان هناك هدف اكبر يقول لك انا اتحملها، ممكن راتب عالي بس اجواء غير صحيه وسالفه، يقول لك افضل مما اجواء غير صحيه وراتب قليل. وهذا طبعا هاجس موجود عند اغلب الاشخاص اللي يعملون، لان اكو مثلا الناس بيهم يقول لك اوكي انا راح امشي بعمل معين باجواء غير صحيه، راتب عالي بس اكتسب خبره، بعدين اني اروح افتح العمل الخاص بياني لوحدي. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا بك، انت الكبير الله يحفظك.
1: الله يسلمك اخوي.
0: من وياي؟
1: وياك مروان.
0: اهلا يا مروان، سالف لي مروان.
1: استاذ سلطان والله حبيبي. استاذ سلطان الراتب الفول
0: ايه؟
1: يعني اللي هو مليونين
0: العالي
1: راح تنغث بالدوام، بس
0: ايه؟
1: من تطلع برا الدوام
0: ايه؟
1: جالس ترتاح، طلبات الحياة والضغوطات توفرهن، يعني بيتك وأولادك وهاي تنكف، يعني يصير بينك فد كفاية
0: زين.
1: لكن الراتب القليل أنت راح ترتاح بوقت الدوام
0: أي.
1: ومن تطلع برا وشوف هذا يريد وذاك يريد، يعني ما راح تلحق على الأمور.
0: أي هاي مغثة مؤقتها، مغثة دائمة
1: مو صحيح؟
0: ليه؟
1: هاي تقدر جاهز العمل مالتك يحكم انه تطلع برا المكان اللي انت تشتغل به، تحاول تاقلم نفسك، سماعه وتسول هيك
0: يحكون وياك كانك ما تدري.
1: اي بس سولف لي انت من تطلع برا وفلان يريد وفلان يريد وكهرباء وكذا، شو راح ترتبه
0: هاي؟ ما تترتب.
1: هاي وحده عندي زي. سؤال بسيط لجنابك.
0: جواب جدا، تفضل.
1: استاذ سلطان انت هم في يوم من الايام يعني عندك فد مشاركه ببرنامج تلفزيوني لو بس اذاعه؟
0: يعني شغل التلفزيون كان لحد سنه 2020 قبل 6 سنين، وكان عمل مختلف يعني.
1: نعم.
0: يعني شغل سياسه وتقديم برامج سياسيه ما له خص بالاجتماع دين قدام. نعم. الاذاعه اي
1: هذا السبب لاحق شوي من الشيب
0: والله انا طلقت التلفزيون، تعبني اي والله، نبهم تفاعلي وخدمات وكهرباء ماكو دنيا ويبكون.
1: خليني معود انت ترى تقعد
0: خليني انا يعني سالف والله العظيم، اسمع المستمعين حلوين والشاقه
1: تخون علينا والله. ننتظر الساعه 3 امتى تصير
0: ليش
1: نضل نسمع ومرات انطبع التيك توك نشوف ازاي ماشي لحد الان ما فتت.
0: ليش
1: البارحه كان القميص الاحمر يعني منور،
0: مو احمر ما برتقالي عمي، هذا قمر ديني لونه هيك لون
1: يابا طالع لنا بال
0: يابا، بس فلتر ما هو ماكو فلتر باحه والله ما حاطين هم الفلتر لا. بس هي الاضاءه لان احنا عندنا صفراء وبيضاء والدنيا الشعله مشتعله.
1: تحياتي
0: لك يا حبيبي، وانا ممنون منك.
1: نبيل منو اليوم المخرج
0: هسه؟ وائل جسار.
1: يعني مو عادل امام؟
0: لا لا احنا ما لا ذولي ما من شغلهم عندنا احنا الا يعني
1: حلو.
0: اختصاص
1: حلو.
0: موسيقى
1: هو الكبير والكبير
0: ايه با شفت باوع هسه انت بعد انت حكيت انا ما عليه ايه
1: طبعا كبير والكبير
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد
1: حياتي
0: بدول عمرك الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا اتصالك يا هلا مرحبا.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو سلام
0: اهلا.
1: يلصن سلطان برضو
0: اولي يابا.
1: لا كان طب جوا
0: زين شو الاخبار؟
1: اني تمام انت شلونك؟
0: الحمد لله والله انا بخير.
1: الله لا يوفقك عمار كامل.
0: ايه ايش عجب شو جديده هاي والله ما سامعها قبل.
1: جديده اول مره ها؟
0: ايه اول مره اسمعها.
1: يعني اقول لك شغل ويا عمار كامل لو يعطوني عليه 2 مليون دولار بالسنه ما اشتغل.
0: اوف اوف اوف اوف اوف اوف ليش؟
1: شوفت تكرب القلب هذا.
0: لا مو هيك ما معقوله
1: صدق؟
0: والله
1: والله شكله
0: نقول
1: صافيه الامور.
0: لا لا ما صافي موجود
1: بعد ما تصفى
0: ملا
1: ها مو موجود
0: ما موجود
1: اذا هو غايب شي يعطينا حاضر.
0: ايه شي يعطينا حاضر عافيه.
1: لا لا لا بعد احنا ما نحكي على الغايب الله يوفقك عمار. لا
0: طيب
1: مو مخوني انا احب اشارك.
0: زين شو تقول انت انت ممكن تخوض هذا الموضوع يمك هناك.
1: شوف استاذ سلطان اني وانا رب المشكله انا سبب المشاكل.
0: طيب
1: انا هذا السم اللي كانوا يحكون عليه
0: سم. ايه زين
1: فعادي المهم المالات
0: ها
1: والله
0: اوكي
1: ومالات وشي ثاني ترى هي المشاكل حلوه بالحياه
0: بالعمل ده حاسه بالحياه واحد
1: العفو بالعمل وانا حياه زوجيه حاليا. المشاكل حلوه بالعمل
0: بالعمل
1: ايه لانه شوف
0: بس بعض الاحيان صار منغصه.
1: لا دقيقه سمير غانم الله يرحمه شو يقول؟
0: ايه الله
1: تشتغل كثير تتعب كثير ترفد.
0: ايه
1: تشتغل قليل تتعب قليل هم ترفد.
0: ايه
1: ما تشتغل ما تتعب يرقوك.
0: حلو
1: ايه
0: إذن
1: فانت تسوي مشاكل.
0: ايه
1: تستعلم مشاكل تقعد تتفرج.
0: ايه
1: تقبض راتب.
0: ايه
1: وتسبب قلق.
0: ايه
1: عمرها ماكو راحة بالشغل بكل مكان بالعالم.
0: هو ما ايه طبعا
1: كل مكان يعني مرات حتى
0: هو مناسب الراحة بالعمل. الراحة بالعمل نسبية يعني ما
1: مشاكل
0: ما
1: حتى الراحة مشاكل.
0: ايه حتى الراحة مشاكل صحيح.
1: حتى القانون والنظام
0: ايه
1: مشاكل.
0: ايه طبعا
1: ضمن شغلنا هواي شغلات حمايتنا تزعجني. المناظر والخوذة والحذاء السيفتي والذني
0: يقلقا
1: قيدا حركة.
0: ايه
1: ايه
0: طيب اذا
1: كل هي مشاكل اعطوني فلوس هي المشاكل جاي
0: عادي خلي وعب على قوتك خلي اشوف هسه بعدين اقول لهم اعطوني فلوس وبعدين عدان مشاكلات اقلم وياها
1: انا من عشت الان ماشي طالع رحله مشاكل
0: زين
1: انا ادري
0: بسرعه روحك. طيب اوكي
1: حبيبي
0: تحياتنا لك حبيبي
1: سلام سلام سلام سلام هلا باي باي.

0: وين رحت انت؟
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: انت وين رحت؟ شو طبيتهم بعد ما تختفي؟
1: موجود؟
0: ها شلون؟
1: على جسر الحديد.
0: والله لا اله الا الجسر هذا.
1: يا اخي ما تصير هاي السؤال. يعني النوب يطفون الناس باللي الصبح
0: ايه. ما تفتهمها نوب هيك نوب والله ما ادري
1: والله العظيم ما حسيت خايفين على اسئله يطفون الناس اضبط الاسئله شويه
0: اي سهلوها تمشي الامور
1: اي كلها تنجح
0: ما اعرف اي
1: كلها تهليه اربع سنوات واطلع في مالات
0: لا يمين زين
1: شلونكم عيني
0: سولف لي ايش تختار
1: والله اختار ام
0: شنو
1: 20 مليون
0: اه
1: والله
0: ايه
1: 20 مليون
0: مليونين 20 مليون انا اختارها اختارها اختارها مو اختارك ايه
1: اسميك اختارها حتى لو 100 صبح يقتلوني وبرد من اطلع يقتلوني
0: زين
1: حتى لو صبح المدير يجي طح طح راديات عادي اقبل
0: ايه عادي ماكو مشكله ايه ما موش عادي. ايه ايه
1: اسميك
0: وذكره اقول له خاف نسيت ترى
1: اقول له خاف ناسي
0: ايه ايه كنت ناسي افكرك ايه
1: خواب دا 20 مليون وسلمون يوم 27-28
0: الله
1: يا بوه
0: ايه
1: هي هاي
0: حلوة
1: حدي نفاق دجل ايه مشاكلي اللي أموت عليه هنا هاي
0: كل شيء
1: والله العظيم ايه. يعني أروبه ماني
0: ايه
1: وقلت لك يعني مسافين يعني قبل كان عندنا ولد بدون ذكر اسماء
0: ايه
1: ايه هم هي كان شغلته
0: ايه
1: مع العلم بالمناسبة والله هم كان راتب 900
0: والله
1: والله
0: ايه
1: وفدوى العين اللولو مال المدير
0: يابه
1: فدوى القلب اي شيء يصير
0: ايه
1: سلطان طلب من بلال جقاره
0: زين
1: سلطان طلب من بلال جقاره
0: يابه
1: هيك قلت له الله يخليك انت ابو تحرير
0: ايه
1: ابو قلم انت
0: ما ادري ايه
1: بالناس ابو سلاطين يعني
0: ها
1: يصير بالتفاصيل
0: وذاك شلون يسمع
1: ذاك كيف
0: ها ايه يدور ايه. يدور علوم
1: جديد
0: ايه
1: جديد على النعمة حبيبي النعمة وراح دبي جابوا كالة وما أدري شنو فكيف على السالفة
0: طيب
1: حجم يعني اثنينهم حجمتهم يعني صرت روضتهم اثنينهم الحمد لله وشكر عايشين ثبات ونبات بس لا تريد اختار ذا والله اختار من المليونين
0: والله حلوة مليونين والله حلوة. حلوة. حلوة بيها فكرة مليونين. جميلة
1: هو أنت شاطب يوم شاطب يوم خب أنا شطبة بمبلغ يسوى لو اشطبه بنص المبلغ مو صح؟
0: صح طبعا
1: ايه ابو سلاطين انا هسعد الشقه اكثر الاغلب من شغل الاهلي
0: ايه
1: او حتى الحكومه والله كله بغيبه ونميمه ونفاق وهذا
0: نعم.
1: اللي ما يداوم
0: اللي ما يداوم ما يداوم ترى مفول
1: لا مفول
0: ايه
1: ويلقى روحه مشروع على الباب
0: صح
1: وهو يتحمل كل الاخطاء اللي تصير ليش مو فلان ما داوم ليش مو فلان ما داوم
0: صح
1: يعني خصوصا مثلا بشغل الاهلي اغلبه يعني بنفاق وناس تحكي على ناس وناس تحكي طولت عليك ولو هذا تدري على مود كارته بالعشرة حفر الواحد
0: زين
1: وبطله
0: ايه
1: تخيل ليش هذا ينطو 35 وهذا ينطو 25 يابا ما هذا يستخدم التليفون اكثر منه
0: اي لا شغل هسه هسه ما بيها شيء شو عليك انت
1: ايه ترى يعني ترى هذا يستخدم التليفون اكثر منه
0: ترى اكو سوالف يعني ما ادري شلونها تحسها
1: انت موظف تجي مثلا بالعشره تطلع بالاربعه بعد ما حد يداعيك بشيء
0: طبعا
1: بينما الموظف الثاني لازم يفتح لايف لوكيشن وذاك طبعا من غير باب انه انا ما عندي راتب ما يكفيني اشد شو اسمه انترنت خطيه هو من وراه
0: يا الله
1: قسم سواهم 35 يعني إضافية عدد الراتب واللي داخل المكتب يعني نقول 25 الحاروقة طلعت من ضمن 25 اللي هو داخل المكتب وذاك اللي خارج المكتب 35 لا أنا ليش هو فرق عني 10,000 دينار قلت له عمي العشرة عليه بس يد الموضوع
0: بس اسكت هي بس اسكت
1: وقلت له بس يد الموضوع
0: بس اسكت
1: وما يعني أراوضهم
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك هلا مع السلامه باي باي مساء الخير استاذ عمر ناخذ اتصال ويانا يعني الو
2: الو مرحبا استاذ سلطان
0: كل الهلا
2: شلون صحتك
0: يا هلا ومرحبا الله يحفظك من وياي
2: طبعا عبد الستار الطائي
0: اهلا وسهلا بك يا عبد الستار
2: صار لي هوايه ما متصل والله
0: كل الهلا بيك
2: بس شنو يعني والله حريص يوميا اسمعه يعني
0: في دول عينك يا ورد يوميا. يا ورده فورده تشرف
2: الله يسلمك الموضوع حلو

0: اي شو تختار؟
1: الموضوع مال انه شوف احنا درسنا بالاعداديه متوسطه انه ما ممكن ان تربح القوه وتربح السرعه بنفس الوقت.
0: طيب
1: يعني كانوا ينطونا مثل على البايسكل،
0: اي
1: يا اما تريح نفسك وتمشي على كيفك، يا اما تبذل جهد تخسر قوه بس تربح سرعه. بالعمل نفس الشيء، يا اما انه انت ترتاح على حساب الدخل، يا اما انه انت تتعب نفسك تخسر يعني مصلحتك على مود تربح دخل عالي.
0: طيب
1: الحالة الثانية، الحالة الثانية يفضلها اللي مثل أعمارنا الخمسين ستين سنة عمرهم. ليش؟
0: ما شاء الله 50 بعد ما وصل 50
1: يعرفون يتعاملون.
0: ايه انت 50 زين
1: يعني ويكون حالة بحيث ما يصعب عليهم شيء.
0: ايه
1: الشباب الجدد لا،
0: ايه مثلي
1: يفضلون الدخل القليل مقابل انه يكون عمل مريح.
0: نعم طيب حلو حلو اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، تسلم يا ورد.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: رجعت لك.
0: اي
1: انهبت هالساعه
0: زين.
1: هذا اللي قطع الاتصال هذا السنج انهبت 80,000.
0: ليش؟
1: وهسه ما ادري اطلع حركتي بالحجيه خابرتني.
0: شو تريد؟
1: اطلع حركتي بالدائره.
0: اي
1: راتب قليل.
0: اي
1: والحجيه خابرتنا غراض اخذت لها الساعه بس على نزلت شغلتين هن ب 80,000.
0: حلو.
1: ويجيك واحد يقول لك
0: ايه؟
1: اني اشتغل ببيئه نظيفه وراتب قليل.
0: يلا احنا واحنا عدنان ما سمعنا. احنا عدنان ما سمعنا، سمع الدنيا كلها ما سمعنا.
1: لا لا والله هذا تحط هذا بس فهمني هسه 80,000 هاي وين القاها بعد؟
0: ما تلقاها عوفه غلس.
1: هاي شيء سمن ودبزها هي هاي.
0: شكو شنو شعدكم شنو عزيمه شكو؟
1: هاي تمن جوكر احنا لازم جوكر.
0: انت
1: شوية تواضع وخذيش مال حظة.
0: انت جوكر مشي حجية شوية الوضع.
1: الا جوكر حجية
0: والله ما ادري.
1: النوب تزبط علي تقول لي لا ماكو جوكر لا تجيب.
0: لا تجيب النوب اي يعني ماكو تمن.
1: لا تجيب اي مراضي يعني.
0: اقول لك سلام. هسه شنو الحل؟ هسه اكو بعد اكو بعد فاسدين غيرهم عندهم فلوس، شو وقت يسمعونه يفاتحوني بالموضوع؟
1: انا ادري نقوم نصرخ شوف ما تجيكم يبعد
0: ننزلها بالسوق المفتوح ذمه للبيع
1: وعلي يمكن لا يمكن ننزلها بسوق مريدي
0: مو
1: كان مال البيج مال سوق مريدي
0: صدق هذا البيج مال سوق مريدي ايه
1: والله
0: طبعا انت نزلها اكتب ذمه ايه. اعلامي للبيع ولا تحط صورتي حط رقمك اتفق ويا مو
1: لا ما يحتاج احد وياه
0: انت خمان نزلها انت غرت اقول لك لا خمان استلم هنا انت استلم لا خمان قدام العالم انا استلم هنا وعساس فلوس وهذا ايه خاف يصوروني خاف
1: بعد عرفت بحالي لا استلمت هنا
0: ها
1: بعد عرفت بحالي لا استلمت
0: هنا والكعبه قاف لك بالباب بالله العظيم شنو الكعبة هد على بيتكم اوقع على البيت
1: اقول لك ان فلوس تسولف نبي سوالف اختلفت عليك سوالف
0: انا بس سوالف اختلفت عليك نوب بالصدق
1: بعد نوب بالصدق
0: اما انا ذمتي فلوس ذمت

0: ارتب لنا انا هم اعطيني شيء اهم شيء رتب
1: سوي نغني
0: اقول لك انا اموت على اللي يرتب
1: ترتيب فوق
0: اللي يرتب ويمشي لي شغل فيه
1: والله يخبل هذا بشرع فيه ومريح
0: كلش مريح يا اخي يا اخي تدري يشيل من عندك سلطان والله يشيل من عندك هم المراجعة يشيل من عندك هم تروح تسوي يشيل من عندك هم روح استنسخ وجيب الاستنساخ
1: ألف رحمة على ذاك يوم صارت عندي شغلة فطبعا تحياتي للكبير صديقي العزيز أحمد الزبيدي أحمد الزيدي أحمد قال لي قلت له شنو الوضع قال لي تروح واحد اثنين لا ترجع خلاص قلت له أبد قال لي ولا تسوي شيء جئت تاني مرحبا استقبلني واحد مرحبا استاذ سلطان اهلا وسهلا تفضل هاي هيك اي وقعت شكرا خلصت الله جد
0: والله,
1: والله العظيم
0: شرفك شنو شعور السعاده اللي مريت بيه
1: خبل نوب الصف نوباني طالع من الصبح قلت على مود يعني شايف لان هي شغله طويله يعني فاش الساعه بالعشرة لقيت روح قاعد بالسياره بالجراج هسه وين اروح انا لا اله الا الله
0: والله الخميس متمرك هيك سعاده
1: هسه المهم ترى تبعنا زين شو قم ريد يقول لي عود عم درتبه يلا اي
0: يلا انا اشتري هذا ما لك
1: علاقه يلا اوكي تمام
0: يلا بس كونك شريف يشتري
1: اي كونك مو بلعب شريف ما يشتري شريف ما يشتري
0: لا تحكي علي ام سلطان هنا هذا زين
1: اي يلا
0: لا تحكي
1: استعجلت حبيبي مع السلامه شنو الاخبار شنو روح لهن بعد شو عندنا يا انت بكيفك صدق عندنا اتصال زين خلي ارتب لك الحكي شوفوا بالنسبه لنا او بالنسبه لاغلب المستمعين يمكن اللي خابروا اكو مفارقه بالموضوع ما بين عمل مريح جدا لكن يكون دائم براتب عالي طبعا هم بالنسبه مو دائما اكو مرات عمل مريح خبل انا طبعا بالنسبه ما احكي على الجهد المبذول من اجل انجاز العمل ما لخص هذا اكو عمل متعب بس مريح متعب انت تبذل جهد تطلع تروح الدنيا حاره بارده ما ادري شنو ازدحامات بس انت مستمتع متونس بس تقول وين اكو هيك فيلم لا اكو ما عادي هاي عدنان يفطر كان خطيه ويلم الفلوس وبالتالي ممتع المهم واكو عمل هو مريح جدا العفو غير مريح ولكن يعني غير مريح واجواء مو صحيه وراتبه قليل فهذا تدخل انت في ماساه وفي حياه يعني مؤذيه اللي هو نرجع همين اليوم من واحد صديق عدنان شان يشوفه يخمط وما يخمط يعني عدنان بالسجن عنده فلوس هذا ما عنده فلوس احتمال يسجن المهم فإذا بالتالي الحياة ليست عادلة هاي لازم تخليها بترد دائما ببالك دير بالك ما دحكي عن من يدير الحياة نفسها الحياة معادلة ليش حتى تقدر تحسب خياراتك أنا بوجهة نظري عمل غير مريح الآن بهذا الجو يعني بهذه الأجواء عمل غير مريح بدخل مالي عالي أفضل بالنسبة لي من عمل مريح بدخل واطئ ليش؟ لأن مفاصل ومقتنيات وملذات الحياة الآن أكثر ومتطلباتها ومستلزماتها أكثر بكثير من كانت سابقا قبل كانوا أبهاتنا أجدادنا باتنا أغلب مفندية أجدادنا كانوا يا أما يعملون بالتجارة أو بالزراعة فكان جهدهم قليل ولكن دخلهم عالي فهاي المعادلة انتهت أحث الجميع على أن دائما تفكر أنت بالدخل المالي في آخر الشهر لمتطلبات الحياة كثيرة نلتقي دائما وجهة نظري بمناسبة خلي ببالكم جزء واحد براحته بعد كل واحد نفكر بكيفه نلتقي دائما على خير وسلامة تحياتي لكم جميعا باي

0: هذا شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ: لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال 10 المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن: إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني
0: بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

يكشف ويروح. هذا انت حبيبي وكل شي لمك، تخجل منك الريشه.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: قاسي قاسي

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

uno. انا زين يا ابن الولد الله وانا مو اللي فوق

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: فكرش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.